والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فتعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في

وَدَعَا أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض.

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

نشاورهم ونأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المشاهدون

أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل. وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس في التهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا.

0: فلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أن يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم، فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدو في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي، نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى نعم خاش في جمعية،
0: نعم،
1: المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا، شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية، بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامع نادر، قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامع.
0: أنت اللي ندرت والله هي؟
1: هي ندرت، هي اللي ندرت 1000 جنيه تحطهم في جامع.
0: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
1: لا ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000 حتى هو مثلا هو
1: نفسه 1000
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ أنا اللي ذكرته لا 5000. هي قالت لي 1000 هنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت، نذرت 1000 من ال 5000.
1: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامع، نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم نعم. المهم المهم ان ان ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقه يستحقوا حتى هم، فهمت الصدقه.
0: نعم.
1: فهل نكمل بالنذر اني نحط الالف في الجامع كيف ما هي اندرت، ام اني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام، ان شاء الله تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام،
0: بارك الله فيك. نعم. طيب، اذا على بركه الله خلينا نجيب عليه بعض الاسئله التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول أنا عندي سؤال بشأن بطاقة الأغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمتها، سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام، ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال نيش إن رأيكم نعطي نجي لشركة الصرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي، أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع، ويأخذ من المواطن 0.5% ويأخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود، العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقولوا مخلصوا من البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر للتربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة والله مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف، مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما، سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف، معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة. ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض. مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي. المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويمتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى. أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض. فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام. يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية، قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد، فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر، فالله سبحانه وتعالى عفوا الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب، فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي الألف دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي الألف دينار لهذا المسجد فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما الأربع آلاف الأخرى، أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا الألف دينار. أما الأربع آلاف الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها الأربع آلاف، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخود أنت الأربع آلاف وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن الأربع آلاف الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا الألف دينار فقط. وإن لم تعطي الأربع آلاف لأمك بناء على أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع الأربعة آلاف حيث شئت. نعم، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقولها يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له، على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع بل قد تكون مندوبة، مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها لها، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يوهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول: عندي خالي واخد بنت، لا، السائل امرأة، السائل امرأة تقول هذه المرأة: عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار رعاية عمرها 2 و7 شهور، والسائلة هذه قالت أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة، بيقولها يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال يحرم إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش، لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات راي تتعلق بالناس اللي ياخذوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخذ عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد، وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه ربي، قال ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل والله، واخد طفل والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة، أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة، نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا عندي سؤال بسألك.
0: نعم.
2: أيوة أنا والله عندي زوج ولاد لازم.
0: نعم.
2: الولاد هذا من جهيد ما يجوش علي، ما يدوروش فيا بكل.
0: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني والله؟ لا.
0: متزوجين هما؟
2: متزوجين. إيه واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني القسط، أنا راجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
2: وعندي أصول، قال لي أعطيني القسط.
0: أعطيني؟
2: معاشك، قال لي نبي معاشك.
0: بياخذ معاشك أنت يا؟
2: إيه أنا راجل متوفي باقي.
0: نعم.
2: وعندي ولدي متوفي في الحرب. أتوا أنا أخذ معاشة.
0: نعم.
2: وقلت له ما نقدرش نعطيك، أنا عندي أخوتي أولادي تانيين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
2: يزوج أولادي وبعدين يمنعه.
0: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باي ولدك الثاني
2: يجي له فم الحوض وما يرجع في نهائيا.
0: وابنك الثاني
2: أقرم أكل مني والله. لا
0: وابنك الثاني يا حاجة خير أتركك
2: هيك على غير سأل والله، حتى حاجة تو قريب عامين على حتى حاجة ما بيني وبينها
0: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله سمعيني اني بنوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل هات. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي مالا معلش نكمل بسرعه سؤال. إذا قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار الرعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني، لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب بنية عمرها 2 و7 شهور وبيربيها أخدها من دار الرعاية، هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير البنت؟ راهي ليست محرما له، ما هيست محرما، فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ، أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا راهو منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخد بنت من دار الرعاية عمرها عام نص عام كذا، نقول لها باي حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك؟ لا والله. باي كم عمرها اليوم؟ عمرها 20، عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك، انت تحس فيها زي بنتك، لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك، والله لم يرضعها زوجة خوك باش تكون بنت خوك ولا كذا، أنت لم تتخذ تدابير، وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار الرعاية ويعيش معاهم ويكبر، باهي المرأة اللي خداتها من دار الرعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها لا يجوز لها أن لا يجوز أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة، الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن يختلي بها، ما يقعدش يفحوش بروحهم والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخذ طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال، أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية، وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الوليد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين مثلا، يعطيه لي بنت خوه مثلا، ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه، أو مثلا لبنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم ليه. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم المبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك، تفضل يا مبروك.
3: قلت لك عندي قطعة تجد
0: عندك
3: ورثة مبعث ب200
0: شوية يا مبروك سامحني، ماشي عندك؟
3: عندي قطعة أرض ب245 شمنا الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج، عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245 ألف
3: مبعت ب 245.
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
3: تم مذكور
0: كم الورثة؟
3: ثمانية
0: أولاد ذكور. نعم
3: أخت والأم،
0: ثمانية أولاد ذكور وبنت، قول مش أخت، أخت للأولاد. ثمانية أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور.
3: ايه
0: تمام ماشي، تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله بارك
0: ماشي مبروك. إذن خلي نجيب على سؤال الأخت فاطمة، الحاجة فاطمة من طرابلس، قالت أني عندي اثنين أولاد تركوني وعقوا بي، قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها، وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين، قالت فهجرني والابن الآخر قالت تركني. أقول النصيحة أول حاجة، يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم، وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب يا نتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا، وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجع لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا، لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه، لكل من يعق أمه أو يعق أباه، أبشر أبشر، فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم، ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة، أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك، نعم هم عققة عقوا بيك، فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم، لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء راهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم، وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم، فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك، أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا، سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار، أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات اللي كنتي، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك، وبارك الله فيك أنت ذكرتي هذا وقلتي نيه يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أنا خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لي قافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأني نقول لك والله نصيحة يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يا حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى، وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قال أني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب245 ألف، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت، فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8، 245 ألف تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك، الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة، أنت عندك 8 أولاد، 8 في 2 ب16، زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في، خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت، تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2، مضروب في 2، أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل، 245 ألف تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة، زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسم عليه 17 أو تقسم عليه 8.5، ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال الذكري مثل حظ الأنثيين. نعم، خليني نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أني نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30 ألف، وبنرد لها كل شهر بنعطيها 1000 دينار، قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها، علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا، قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30 ألف، أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم، إذا كان 30 ألف متاعة أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا، محق لكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30 ألف كلها حرام، إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30 ألف، هذا مال كل حرام، كل حرام، هذا لا يجوز، لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة، لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير، أو 30 ألف جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام، الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما، كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا، أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط، مخالطة صاحب المال المختلط. شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منه نتسلف منه نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلتي بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه، أو حتى فإن الثمن والمدموعات أن يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كان المعروف في بيع شروط البيع. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمدموع والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم لشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومن دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك أنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
2: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله يعني عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة، فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعتبر لا أعتقد أن تجاوز هذا المبلغ في العادة، يعني قداش بهي هذا هات نتلفوه، هذا واجب تلافة شرعا، ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا وياخذوا فلوس ويفتح لهم محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش. انت متسلف سبعة وفتحت له محل بعشر وخمساش ألف يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لمن فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا يعني يستغل ويوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
2: عمر. واضح شيخنا بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM.
5: تونس تكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت ولا شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر، ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية مصلحتي فقط فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب هذا الواقع.
2: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عنا الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
2: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور ترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني الشيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، يجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه غير، لكن لو غير المفروض مقاتل ويمكن انقاذه وانت هنا ترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
2: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج

0: طايع يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني بعض الناس اللي ما يبيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب الدم ويتهموني بها يعني وش يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقده مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان. يعني لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك، إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل. يعني فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى خافك وكذا فأنت موجود عند الله سبحانه وتعالى وقد روح مسلم. يعني ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك قديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقض يعني حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
1: إذن هي ما شافاش نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
0: يعني قد هي هو المشارك هنا في الضرب يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. قلنا بك تمسنا العذر وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي، لا نقول قد يحدث الارتباك وإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني ندم وضربة
1: متسبب
0: فيه. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
1: تتشطر
0: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ هذه المسألة. ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية وهذا تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط. يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، هو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتقرير حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
1: نعم
0: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
1: واضح شيخ.
2: سؤاله الأول قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
3: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى

0: حق للعباد. كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عند المرتبات فتوفي بالندر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا. والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين. فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب4,000 5,000 عمرة، والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصرات وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
3: هو اليوم ماشي
2: هو على كلام
3: أربعة وخميس وجمعة وسبت.
2: سبت نعم.
3: إيه باهي، هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراته يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلومتر.
2: نعم.
3: هذه مسافة القصر، فهني ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه، وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهذا رزق وروح. لكن السؤال جاي بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: الأخت نورية تسأل، تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث، يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها، يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم، حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
6: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوق الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول في العامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البوه هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغار
5: وارث،
6: لأن عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها. فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهش في حرية التصرف، ما عندهش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظ لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلم لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاجه ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأنهم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دامه مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجتها ويحوز الذهب ويحوز الفلوس، وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجتها ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي صغارة تحتها، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسة لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب.
5: نعم،
6: فهي كونها يعني
5: مجرد مطالبة،
6: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 36 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الصلاة وأكملنا شرح فصل الأذان، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل فرائض الصلاة. وفرائض الصلاة 14 فريضة شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعدادها، فقال: فرائض الصلاة نيتها وجاز التلفظ بها وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر فرائض الصلاة والحديث عن ما يتعلق بها من أحكام. وقبل ذلك نعرج على تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة رحمة الله عليه بقوله: هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وهنا نلاحظ أنه رحمه الله عرفها بركنين أو بواجبين يوجدان في جميع الصلوات، وهي الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال: قربة فعلية ذات إحرام، اللي هي تكبيرة الإحرام، أو سلام. ونلاحظ أنه لم يعرفها بالسجود ولا بالركوع، لأن عندنا صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، فلهذا قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام. بعد ذلك قال: أو، هنا للتنويع، أو سجود فقط. قالوا: ليدخل سجود التلاوة. سجود التلاوة لا تكبير للإحرام فيه ولا سلام فيه، وهو عندنا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة، فهو عندنا من يعتبر من صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط فيه صلاة النافلة، فلهذا عرفها بهذا. قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قلنا لتشمل صلاة الجنازة. قال: أو سجود فقط، ليدخل معنا في التعريف سجود التلاوة. والصلاة يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أمر ربنا عز وجل بإقام الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة من القرآن أمر بإقام الصلاة، والأمر للوجوب. يضاف إلى ذلك توعد من يتهاون فيها، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس إن رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله. قال سعيد بن جبير: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي وهو
0: قال وادي. سعيد بن جبير
1: قال سعيد بن جبير رحمه الله: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم أجارنا الله وإياكم منها بعيد قعره خبيث طعمه شديد عقابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك عندنا من السنة النبوية الأدلة متضافرة على وجوب الصلاة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك عندنا حديث جبريل عليه السلام اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل إلى نهاية الحديث وورد فيه أنه سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. وكذلك عندنا حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم أن رجلا من نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد الصحابة يفقهون ما يقول يعني فإذا به يسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجابه عن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق أو إلا أن تتطوع. سأله عن الزكاة هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وهكذا. فعندما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات هذه خمس. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإذن الأدلة متضافرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة. فمن أنكر وجوبها فهو يكفر بذلك لأنه كما قيل ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد هذا بإجماع. وأما من تركها تكاسلا يعني يقر بوجوبها ولكنه يعني يقصر ويهمل ويتكاسل فيها هذا اختلف فيه أهل العلم وحسبه من الشر أن أهل العلم قد اختلفوا فيه هل هو كافر أم فاسق لا يوجد من يزكي هذا وإنما في وصفه أو في توصيفه هل هو كافر أم فاسق. فذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنه كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقالوا هذا تاركها متكاسلا يعني يعد كافرا ويقتل يؤمر بها إلى آخر الوقت فإن صلى فبها ونعمة وإلا قتل كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء يعني لبيتنا لا يورث. وبالمقابل القول الآخر لجمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه يؤمر بها إلى آخر الصلاة لأنهم قالوا فاسق وليس كافر فإن صلى بها ونعمة وإن لم يصلي وهذا لا يقوم به عامة الناس وإنما يقوم به ولي الأمر ومن ينوب عن ولي الأمر وهو القضاة في ذلك إذا طبقت الشريعة الإسلامية يؤمر بها فإن صلى بها ونعمة وإن لم يصلي فيقتل حدا لا كفرا، فيكفن ويعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. فهذا يعني شأن الصلاة، شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويعني ينبغي المحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطأ، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في الجماعات، في المساجد مع الجماعات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وبما أن المؤلف قد شرع في الحديث عن فرائض الصلاة
0: وشيخنا، لعلنا نذكر السادة المستمعين أن الكتاب الذي نشرحه هو اختصار للشرح الصغير كما ذكرنا في أول حلقة من حلقات البرنامج. هذا الاختصار يعني اختصرته لجنة علمية في الأزهر الشريف، وهو مقرر في الثانويات الأزهرية وفي الثانويات الدينية بصفة عامة سواء في مصر أو في العالم الإسلامي، ومن ذلك الثانويات الشرعية في بلادنا ليبيا. فلعل يعني المصنف في الأصل أشار لبعض هذه الأحكام، لكن المختصرين اختصروا تلك الأحكام وشرعوا في فرائض الصلاة.
1: نعم. فعندنا ضابط يا شيخ يحسن ذكره يسهل الأمر، يعني فيما يتعلق بفرائض الصلاة وبسننها ومندوباتها، بهذا الضابط نعلم ما هو فرض وما هو ليس بفرض. فقال علماؤنا رحمهم الله: أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، يعني القيام مثلا، تكبيرة الإحرام.
0: شيخنا يعني الأفعال المقصود بها المقابل الأقوال، يعني
1: الأقوال. نعم سنأتي للأقوال،
0: بس باش يفهم مستمع الفعل مقابل القول مقصود. نعم. به هنا يعني
1: أفعال الصلاة، عندنا الصلاة هي أفعال وأقوال.
0: نعم.
1: فأفعالها كلها فرائض، ركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، كذا. أفعال الصلاة كلها فرائض وواجبات إلا ثلاثة، قالوا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام الله أكبر هذه ركن وفرض وواجب، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من ليس بفرض، فهو فعل هذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
0: تكبيرة الإحرام قول، أما رفع اليدين هذا فعل.
1: فعل.
0: وقلنا شيخ، قلت شيخنا أن جميع الأفعال في الصلاة هي فرائض.
1: إيه؟
0: إلا ثلاثة، وهذا
1: واحد منها،
0: أولى الثلاثة. نعم.
1: اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا فعل وليس قول، رفع اليدين،
0: ومع هذا ما هوش فرض.
1: ما هوش فرض. والثاني الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد الأول أو الجلوس للتشهد الثاني. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لا مل السلام يحصل. سنأتي على تفصيل هذا، لكن الذي يهمنا الآن أن الجلوس الأول للتشهد والجلوس للتشهد الثاني فعل هذا أم ليس فعل؟
0: فعل.
1: دعك من القراءة، يعني قراءة التشهد هذا قول، وهو حتى هو مش ما هوش فرض، لكن احنا نتكلم على الأفعال الآن. قلنا أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة أفعال، اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام. لو السلام عليكم هذا فرض قول، هذا نتكلم على التيامن. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه يقول: مندوبها تيامن مع السلام. فالتيامن يعني أنا لو سلمت تلقاء وجهي قلت السلام عليكم ولا تيمت بها ولا مشيت بها لجهة اليسار، خلاص خرجت من الصلاة، جبت الفرض أنا، لكن فاتني مندوب لأني ما تيامنتش به. أو سلمت على اليسار مباشرة، تيسرت بها، قالوا صلاتك صحيح لكن فوتت مندوب، فهذا فعل التيامن بالسلام وهو مع ذلك ليس بفرض. إذن يا شيخ أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد الأول، والجلوس للتشهد الثاني. الجلوس للتشهد بصفة عامة، وكذلك التيامن بالسلام. وبالمقابل قالوا أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: أقوال الصلاة كلها ليست بفرائض ولا بواجبات إلا ثلاثة. عندنا تكبيرة الإحرام قول، وهي واجبة، الله أكبر. وقراءة الفاتحة قول ليست فعل، وهي مع ذلك واجبة. والسلام عليكم قول وليس فعل، وهو مع ذلك واجب. إذن هذا ضابط ييسر لنا يعني معرفة ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. إذن أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. هذه أفعال وهي ليست بفرائض. وبالمقابل أقوال الصلاة كلها ليست فرائض، يعني منها ما هو سنة ومنها ما هو مندوب، إلا ثلاثة اللي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. أظن هذا الضابط يعني يسهل ويقرب معرفة ما هو بفرض، ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. نرجع لقول المصنف
0: وشيخنا في الصلاة، هل في فرق بين الفرض والواجب ولا هما سيان؟
1: لا لا لا فرق عندنا يا شيخ عبد الرحمن وللسادة المستمعين، لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في غير ذلك من أبواب الفقه، اللهم، إلا في باب الحج يفرق علماؤنا بين الفرض والواجب، فالفرض ما يبطل الحج بتركه، والواجب ما يجبر بالدم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا الآن المصنف بدأ بأول فرض وهو النية، وتكلم عن بعض أحكامها، فقال: فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات.
1: نعم، إذن أول فريضة من فرائض الصلاة أو واجباتها، وقلنا إحنا الفرض والواجب بمعنى واحد عندنا، النية. والنية دليلها يعني من الكتاب والسنة معلوم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي التي تميز لنا العادة من العبادة والفريضة من النافلة. فمثلا ما الفرق بين الفجر أو الصبح وركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر هذه رغيبة، والصبح ركعتين أيضا. ما الفرق بينهما؟ النية. أنا ما نويت بهاتين الركعتين. ما الذي يميز الظهر عن العصر مثلا؟ يعني في يميز النية تميز لنا الفرائض عن بعضها، وتميز لنا الفرض من النفل أيضا. والنية المقصود بها القصد، والأصل أنه لا يتلفظ بها. ذكرنا فيما يتعلق بالحج، نعم يشرع عند علمائنا ولما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلفظ بها لا بأس، يعني بل هو مشروع. واختلف عندنا قولان في المذهب هل تشرع هناك التلفظ بها أم لا. أما في باقي الأبواب الفقه والعبادات الأخرى، الأصل في النية أنها محلها القلب، ما تتلفظش بها. أنا بنصلي تو الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، كذا، المغرب 3، مش مطلوب أنك أنت تتلفظ بها. ما إذا تلفظت بها قالا وجاز التلفظ بها، جاز من باب خلاف الأولى، وإلا في الأولى عدم التلفظ. قالوا اللهم للموسوس اللي هو يوسوس وما يضبط شروحه، فقالوا ما فيش بأس، مرات الأولى ليه أن يتلفظ بها. وإذا تلفظ بها موسوس أو غير موسوس، مثلا أنا نويت أن أصلي الظهر ولكني تلفظت وقلت تلفظت بالعصر، ولكن ناوي في داخلي الظهر، هل العبرة بما تلفظت به أم العبرة بما نويته في قلبي؟ العبرة
0: بما نويته في قلبي.
1: أيوة نعم،
0: محلها القلب، موضعها القلب.
1: والمقصود بالنية هي القصد. قصد شن تقصد أنت بهالركعات اللي درت هذه؟ نقصد بها الظهر، نقصد بها العصر، نقصد بها نافلة، نقصد بها فريضة. فهذه هي إذن قصد. ماذا تقصد بهذه القربة أو بهذه العبادة. وقال المصنف يعني عزوبها مغتفر، عزوبها مغتفر. ويقصد بالعزوبة هنا يعني إنها لو ذهبت عن غفلت شوية سهيت، ولو انشغلت بأمر دنيوي فنسيت موضوع أني أنت نويتها في البداية عند تكبيرة الإحرام في أول ركن من أركان الصلاة، نويت الصلاة لكن في أثناء الصلاة عزبت عنك النية، ذهبت عنك، قالوا ما فيش مشكلة. والعزوب شيء أو الذهاب، وبالمقابل الرفض شيء آخر. كانك أنت رفضت وقلت لا ما صار ليش ما نش مصلي بداخل الصلاة، رفضت النية، قالوا هذا يبطل الصلاة، لكن عزوبها أو ذهابها هذا لا يعد مبطل من مبطلات الصلاة.
0: كيف شيخنا صورة العزوب أو الذهاب، أو كيف ممكن تتصور، كيف ممكن
1: تتصور أني أنا بديت نصلي مثلا بنصلي الظهر ونويت أن الظهر وفي أثناء الصلاة جاء حتى بالحديث أنه إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، عقل يعني اللي مو متذكر وانت حاضر قلبك فيه. ولهذا ربنا عز وجل أثنى على من يخشع في صلاته فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندنا هنا يعني كان يعني قلبي حاضر وما سهيتش وما غفلتش ونعرف يعني الأركان. ولهذا يعني جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول المولى جل وعلا حمدني عبدي الرحمن الرحيم، فيقول المولى جل وعلا أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول المولى جل وعلا مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المولى جل وعلا هذا بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المولى جل وعلا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تناجي الله يعني تخاطب رب العزة جل وعلا تتحدث مع رب العزة فهرع إلى الصلاة، لأنك أنت تتكلمه وربنا عز وجل استحضر أنه عندما تقول الحمد لله رب العالمين هو يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى، وهكذا كما ذكرنا الحديث. فإذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن، لأنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني يخاطبك ويحدثك الله عز وجل. فالمهم إذن إذا أنا قلبي حاضر في الصلاة كويس يعني مستحضر النية وكذا، لكن عندما أغفل وعندما أسهى وأني في الصلاة نتفكر في أمور دنيوية وكذا نغفل ومرات ننسى حتى قداش صليت ركعة وكذا،
0: لن ينسى أنه في صلاة أصلا يعني
1: ينسى في صلاة. فإذا هذا هو المقصود بالعزوب لما تريح عن النية. أما الرفض يعني أني ننوى أني خلاص معاش بنكمل صلاتي وكذا، فهذا هو الرفض، فهذا تبطل به الصلاة الرفض. أما ذهاب النية أو عزوبها فلا يضر مغتفر كما عبر بذلك المصنف.
0: قال كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات،
1: هذا سيأتي في المندوبات أنه يندب هذا الأمر. نعم يندب أني أنا مثلا لما نصلي الظهر ننوي أن الظهر أربعة وننوي أنها أداء، لكن لا يشترط هذا، لو ما نويتاش ما فيش بس، لأني إذا نويت أن أصلي الظهر إما في وقتها أو خارج وقتها، فإذا أنا صليتها في وقتها
0: ينصر تلقائيا للأداء
1: يعني أداء وهي أربع ركعات، وإذا صليتها خارج وقتها فهذا متضمن
0: تلقائيا قضاء. نعم.
1: تلقائيا قضاء يعني اللي في الوقت أداء واللي خارج الوقت قضاء.
0: وعدد الركعات
1: كذلك عدد الركعات يعني
0: كان ناوي للظهر فهي أربعة تلقائي مش شرط
1: الصبح. نعم. ركعتان المغرب ثلاثة، فلا يشترط يعني موضوع عدد الركعات وكذا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: يعني فيه شيء يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه إليه، هو مسألة تعيين النية. الفرائض والسنن، السنن اللي هي وتر كسوف عيد واستسقاء سنن، السنن المؤكدة يعني وحتى بما في ذلك الفجر، الفجر هو اختلفوا فيه حتى في المشهور المذهب عندنا رغيبة وفيه قول عندنا في المذهب أنه سنة. السنن قالوا لابد لها من نية تعيينها، مثلا يعني عندما تريد أن تصلي الوتر يعني لابد تقصد نية خاصة بالوتر. لكن الضحى مثلا باقي النوافل أو السنن الرواتب مثلا قالوا لا، والتهجد قالوا لا يشترط نية لتعيينها. مثلا أنا لو صليت في وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس نقول بعدها بربع ساعة قدر يعني ما ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. فإذا وقت الطلوع وغروب الشمس هذا محرم الصلاة فيه النافلة، ما يجوزش التنفل فيه. فإذا طلعت الشمس وفاتت الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي هي يعبر عنها الفقهاء قديما ارتفاع الشمس قيد رمح، بعدها يدخل وقت الضحى ويستمر إلى أذان الظهر، إلى الزوال إلى أذان الظهر. متى ما صليت أنا في هذا الوقت نافلة تنصرف لأنها ضحى، صليت في الليل تنصرف لأنها مش
0: قيام ليل وتهجد،
1: نقصد بها تهجد ولا نقصد بها ضحى. صليت بعد أذان الظهر صليت أربع ركعات قبل الظهر، إذن هذه راتبة الظهر. فإذن فيه النوافل لا يشترط لها نية معينة، النية المعينة تشترط في الفرائض. وكذلك السنن، قلنا الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء والخسوف وكذا، وكذلك الفجر تشترط لها نية، يشترط تعيينها بالنية. أما باقي النوافل فهي تنصرف مباشرة في وقتها وفي زمانها تنصرف لتلك النافلة، لا يشترط نية معينة لها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن أولى فرائض الصلاة وهي النية، ونشرع الآن في الكلام عن ثاني الفرائض وهي تكبيرة الإحرام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام وإنما يجزئ الله أكبر. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني ذكر الفريضة الثانية من فرائض الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، ويقصد بها الله أكبر، ولا يجزئ عندنا غير هذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ الله الأعلى، الله العظيم، الله العلي، الله الكبير، لا يجزئ عندنا، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم، لكن الذي عندنا في المذهب لا يجزئ إلا الله أكبر، لأن يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير اللي هو الله، وتحليلها التسليم، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وكما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يعهد عن النبي أو ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام اللي هي لفظ الله أكبر، وينبغي أن يكون بلا فصل، يعني مش تقول الله تسكت وبعدها تجيب أكبر، لا، من غير فصل، يعني يكون من غير سكوت طويل، وكذلك لا يجزئ المترادفات ولا الترجمة إلى لغة أخرى، بل لابد أن تكون باللغة العربية ومن غير المعاني المرادفة لها، يعني ولو جبتها بألفاظ أخرى من اللغة العربية وتعطي نفس المعنى لا تجزئ، لابد يقتصر على هذا اللفظ.
0: لو كان شيخنا المصلي يعني أعجمي ما يقدرش يتكلم بالعربية، أو
1: يجب عليه أن يتعلمها يا شيخ،
0: إن عجز عن ذلك،
1: فإن عجز عن التعلم، يعني من عجز عن النطق بها، حتى الأخرس مثلا أو كذا، لخرس أو لا يستطيع أن يتكلم، فهذا يدخل في الصلاة بالنية، يدخل
0: تسقط عنه، يعني
1: تسقط عنه، نعم. إيه هو يعني عندنا قاعدة عامة اللي هو ربنا عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالقيام والفرائض الأخرى قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن نتكلم نحن في حال القدرة، حتى الأعجم يواجب عليه أن يتعلمها، إذا عجز بعد ذلك ذاك أمر آخر. وعندنا يعني تكبيرة الإحرام يعني لا يرفعها حتى الإمام عن المأموم، سيأتي في الفاتحة مثلا من عجز عنها كما ذكرت من الأعجم وغيره، هذا يجب عليه الائتمام خلف من يحسنها، لكن تكبيرة الإحرام هي واجبة حتى على المأموم، ولا يرفعها الإمام عن المأموم، واجب عليه أن يتعلمها المأموم، يعني لا يرفعها عنه الإمام. ومن قدر على بعضها وما يقدرش على البعض الآخر، نقوله كان لها معنى البعض هذا الذي قدر عليه، فيأتي بالبعض إذا كان هو عاجز عن البعض الآخر. وعندنا مسألة وهي شائعة اللي هي فيه اللي يبدل الهمزة واو بدل من الله أكبر، هي هذا الأصل الله أكبر، لكن هو يقول الله أكبر، من لهجتنا العامية يقول الله أكبر، هذا راهو المعاش فيه همزة بدي واو، طبعا من كانت لغته كذلك، يعني هو فيه وجه في اللغة العربية بهذا الله أكبر، الله أكبر، أو إحنا لهجتنا العامية الآن فالأمر قريب ما فيش بأس، لكن وإن كان الأفضل اللي هو نطقها كما هي أصل
0: همزة المحقق، همزة المحققة، تحقيق الهمزة
1: المحققة ليست مبدلة بالواو، يعني الله أكبر.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالثة من فرائض الصلاة فقال: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا.
1: نعم، هذه مسألة مهمة يا شيخ، مسألة القيام لتكبيرة الإحرام فرض في الفرض، لأن القيام للقادر، طبعا العاجز ما نتكلموش عليه، نتكلموا على القادر

0: ممكن تهدرز وتضرب باللجن وغيره، لان الامام تعرف قريب يكبر للركوع تنوض وتكبر، فهذه يعني فيها خلل ينبغي الانتباه الى هذا الامر. والامر الاخر يا شيخ اللي هو عندنا، قلنا احنا تكبيره الاحرام فرض والقيام لها فرض، فلما بنكبر تكبيره الاحرام ما نكونش انا منحني ولا نكبر وانا جالس ولا وانا مضطجع، لابد نكبر وانا، اذا عندنا تكبيره الاحرام، يقول ابن عاشر تكبيره الاحرام والقيام لها ونيه بها ترام فاتحه مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. فعندنا هنا القيام لتكبيره الاحرام فرض به المسبوق، وهذا اللي اشار لها المصنف. المسبوق احيانا باش يلحق على الركعه يكبر تكبيرة واحدة ويكملها وهو منحط، هو الأصل والأفضل باش تخرج من الخلاف وتحسب لك الركعة لا تحسب، سنأتي على تفصيلها، حتى تخرج من هذا الأمر كله أنت تكبر وأنت قائم، الله أكبر معتدل
1: تكون
0: منتصب
1: يعني
0: القائمة
1: تكمل التكبير وأنت قائم
0: وأنت قائم، ما تنحطش وأنت به، وبعد ذلك جبت التكبيرة الأخرى وأنت نازل حبذا، ما جبتهاش تكبيرة الركوع يرفعها عليك الإمام سهلة هذه، لكن لابد تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض. لكن مع ذلك من بدأ فيها وهو معتدل قائم وأكملها وهو منحط قبل أن يصل إلى الركوع أو بعد، حتى بعد يعني، قالوا ما فيش بأس هنا، يسقط عنه فرض القيام لتكبيرة الإحرام وتجزيه الركعة، إذا أدرك الركعة تجزيه تلك الركعة، إذا أدرك يعني الإمام قبل أن يرفع، ما هو أمتى أن تحسب لي الركعة؟ قالوا تحسب لي الركعة إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع، قلت الله أكبر ونزلت لحقت على الإمام قبل أن يرفع رأسه، لكن لو أنا رأيت الإمام قد رفع ما عادش يجزيني، وهذا خطر، ويتكلم العلماء حتى عن أن الصلاة تبطل لأن قضاء في صلب الإمام، يعني أني يعني نكبر بعد ما شفته هو رفع نكبر وننزل نركع هذا خطأ، لو هو قاعد ما رفعش ماشي، لو احنا تخاطينا في الطريق يعني أنا قلت الله أكبر وبديت ننزل وهو بدأ يقول الله سمع الله من حمد، ما دامني أدركت المأمومين وهم قاعدين وما شفتش الإمام قبل ما ننزل هو أرفع، هذه تحسب لي حتى هي، وإذا أنا شكيت هل أدركتها ولا ما أدركتهاش احسب نفسك أنك ما أدركتش الركعة، وبعد أن يسلم الإمام إن سلم الإمام قام قاضية أقواله هو في الفعال بانية، ويحسب نفسك أنك ما أدركتهاش تلك الركعة. فالمهم تو نرجع للموضوع اللي ذكره المصنف هنا، قال إذا القيام لتكبيرة الإحرام واجب وفرض، فلا يجزئني كان يعني كبرت وأنا جالس، نحكو في الفريضة صلاة الفريضة مش النافلة، النافلة جائز نصليها من جلوس حتى وأنا صحية، لكن صلاة الفريضة لا يجزئني أن أكبر وأنا جالس أو نكبر وأنا مضطجع ولا غيره ولا منحني أو مستند على شيء، بحيث إذا أزيل ذلك الشيء اللي مستند عليه أنا نسقط، قالوا هذا ما يجزينيش التكبير، قالوا يسقط عني القيام لتكبيرة الإحرام في حالة واحدة، في حال المسبوق الذي يريد أن يدرك الركعة إذا كبر من قيام، إذا كبر من قيام ولكن ما بعتالي انحط به، سواء أكمل التكبير قبل أن يصل إلى الركوع أو بعده ما يهمناش، قالوا هنا تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام، لكن أمتى تجزي هذا الأمر؟ إذا هنا اغتفر له في القيام لتكبيرة الإحرام، ما دارهاش كلها وهو قائم، ولا حتى بدأ فيها وهو في الانحطاط بدأ فيها، قالوا ماشي ما دام أدرك الركعة وتحسب له الركعة، لكن بشرط أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، مش ناوي بها تكبيرة الركوع، كانوا ناوي بها تكبيرة الركوع لأن تكبيرة الركوع سنة هي وتكبيرة الإحرام فرض، فإذا هو نوى بها تكبيرة الركوع بس نقولوا له لا ما تجزيكش خطأ، لابد ترجع وتكبر تكبيرة الإحرام، لكن كان هو ناوي بها تكبيرة الإحرام ومعها تكبيرة الركوع نقولوا له تجزيك، أو إذا لم يلاحظ شيء يكبر ونزل، لكن إذا نوى بها فقط تكبير الركوع نقولوا له لا تجزئك هذه، أظن واضحك يا شيخ.
1: واضح نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض الصلاة فقال وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، فيجب تعلمها إن أمكن وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه.

0: هنا يعني شرعا يتكلم عن الفرض الرابع من فرائض الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج غير تمام. فاتحة الكتاب، قال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. لماذا لم يذكر المأموم؟ المأموم يرفعها عنه الإمام، ومما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم أن المسبوق من لم يدرك القراءة أدرك الإمام وهو في حال الركوع قبل أن يرفع. يعني أكثر أهل العلم، إن لم يكن الكل، يقولون إنه أدرك الركوع. طيب لو كانت الفاتحة لا يرفعها الإمام عن المأموم لقالوا له: أنت فاتك فرض، لابد أن تأتي بركعة. واضح الكلام
1: واضح،
0: هنا؟
1: نعم.
0: فهذا مما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم.
1: حتى
0: وقد
1: في الصلاة السرية يعني.
0: الندب من باب الندب، وسيأتينا في المندوبات أنه يندب للمأموم في الصلاة السرية أن يقرأ، يندب لا يجب. وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعي وغيره إلى أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم أيضا. وعلى هذا القول قالوا: لا، لابد أن يقرأها الإمام.
1: كيف يعاملوا في المسبوق يعني اللي لحق عليه الركعة الركوع؟
0: هذه حجة عليهم، هو
1: يعني يحسبوا له في الركعة وهم يقولوا إن الفاتحة واجب.
0: هذا مما هو هذا حجة لمذهب مالك
1: نعم
0: في ذلك، أنها يعني لا تعتبر، يعني يرفعها الإمام على عن المأموم بالنسبة لقراءة الفاتحة. ولكن مع ذلك، وعندنا قول آخر قال به بعض علمائنا، ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم، قالوا: القراءة على المأموم تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. أنا أتيت أو ذكرت هذه الأقوال، يعني من أراد أن يخرج من هذا الخلاف ويقرأ الفاتحة ونتكلم على المأموم فلا بأس. يعني دائما عندنا وأصل من أصول المذهب اللي هو مسألة الخروج من الخلاف. حتى البسملة، البسملة عندنا مكروهة يا شيخ في المذهب، يعني في الفرض: وكرهوا بسملة تعوذة في الفرض والسجود في الثوب كذا، هذا يقول ابن عاشر. لكن مع ذلك نأتي للمازري رحمة الله عليه، من علمائنا، وكان ممن قيل عنه أنه بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلاة الجهرية يقرأها سر. فسئل عن ذلك فقال: نظرت في مذهب الشافعي رحمة الله عليه فوجدتهم على قول واحد أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، لأن الشافعية يعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني
1: آية
0: آية
1: من
0: من الفاتحة،
1: الفاتحة. نعم.
0: فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنقص من الفاتحة التي هي تعتبر واجب وفرض من فرائض الصلاة، أنقص منها فصلاته باطلة. ونظرت في مذهب المالكية فوجدتهم على قول واحد أن من قرأها في الصلاة لا تبطل صلاته وإن كرهها في الفريضة، فلهذا كان يخرج من الخلاف ويقرأها. فكذلك يعني مسألة المأموم، لم يقرأ الحمد لله، هذا هو المذهب عندنا، لا تجب عليه. لكن إن قرأها وخصوصا في الصلاة السرية، لأن عندنا بعض علماءنا قالوا بوجوبها في الصلاة السرية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا عام يشمل الإمام والمأموم والفذ، والمأموم في الصلاة الجهرية يجب عليه الإنصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا هنا الواجب عليه الإنصات، وكذلك قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا في الصلاة الجهرية ما يقراش، لكن في الصلاة السرية يجب عليه، هذا قول بعض علمائنا. فلهذا إذا قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم عندنا، إنما هي تجب على الفذ وعلى الإمام، والمأموم إن قرأها خروجا من الخلاف فلا بأس، بل هو يعني يحبذ حتى تكون المسلم عبادته يعني صحيحة على جميع يعني مذاهب أو أقوال أهل العلم في ذلك.
1: قال: بحركة لسان.
0: نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، يعني ما تجيش أنك تجريها على قلبك بس وما تحركش لسانك، لا، هذه مش قراءة. إن الله يعني غفر لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني أنت ما قريتش. وهذا بعض الناس يقع في هذه المسألة، حتى في يتعبد يقرأ في المصحف ما يحركش في شفتيه، لا، هنا أنت يعني حتى أدنى السر أنك تسمع يعني تحرك شفتك، وأعلى السر تسمع نفسك ومن يليك، أدنى الجهر أنك تسمع نفسك ومن يليك، لأنه يتفق أدنى الجهر وأعلى السر في اسمع نفسه ومن يليه. فالشاهد، لكن لو ما حركتش أنت شفتك إذن ما قريتش، إذن قراءة الفاتحة ما تمشيش وأنت ما تحركش في لسانك ولا في شفتك، لابد أن تحرك اللسان، هذا أدنى شيء. وبل حبذا أنك أنت تسمع نفسك، يعني أنك تسمع نفسك، فهذا هو الأولى. نعم. وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، قلنا المأموم يرفعها عنه الإمام مش واجب عليه.
1: قال فيجب تعلمها إن أمكن.
0: نعم، هذا ذكرت أنت قبل قليل الشيخ الأعجمي، الأعجمي واجب عليه، لأن الصلاة واجب فيها قراءة الفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتم قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بتعلم الفاتحة. يعني الحمد لله من نعم الله علينا أن جعلنا من العرب ونحفظ سورة الفاتحة، بل هي أطفالنا يحفظونها وهذه نعمة كبيرة من الله، لكن الأعاجم ليست لغته، كيف يصنع؟ قال واجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، فإن لم يستطع ما يتقبلش أو كونه أخرس أو ما يتكلمش، قالوا هذا يجب عليه أن يصلي خلف من يتقن قراءة الفاتحة، فإن لم يجد لا يقدر يتعلمها، ولو وجد مع من يأتم قالوا هذا تسقط عنه، يكبر تكبيرة الإحرام، حبذا أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع بشيء من التهليل والتسبيح أو شيء من الذكر، فإن لم يفعل يعني من باب الندب لا الوجوب، فلا يقوم شيء مقامها. وحتى الترجمة، يعني الترجمة لو هو يستطيع مثلا قراءة الفاتحة بالترجمة التي ترجمت إلى لغته فهذا لا يعد قرآنا، لأن القرآن بلسان عربي مبين، ولأن الترجمة يعني فيه احتمال في الخطأ، إما في فهم المعنى وإما قد يكون الفهم صحيح لكن الترجمة هي الخاطئة، لأن الترجمة أحيانا تكون ترجمة حرفية وأحيانا تكون ترجمة بالمعنى، فترجمة القرآن لا تعد قرآنا وإنما هي من باب التفسير، من باب التفسير. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم من سهى عن قراءة الفاتحة فقال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
0: نعم، هنا الفاتحة في مشهور المذهب هي واجبة في كل ركعة من ركعاتها، وعندنا قول آخر في المذهب معتبر أنها ليست واجبة في جميع الركعات بل في جل الصلاة، ففي الصلاة الرباعية واجبة في ثلاثة، يعني عندك ركعة مش واجبة فيها سنة، وفي الصلاة الثلاثية واجبة في ركعتين عندك، فإذن على القول بأنها لا تجب في كل الصلاة وإنما هي تجب في جلها، فتكون عندنا يتحصل عندنا أنها سنة في ركعة من ركعاتها، ولكن سنة ليست ككل السنن أو كغيرها من السنن، فمن تعمد عدم قراءتها قالوا هذا تبطل قولا واحدا، على القول بوجوبها وهو المشهور المذهب، أو على القول الآخر الذي هو معتبر في المذهب، ولكن حتى على القول المشهور اللي هو بوجوبها في جميع الركعات مراعاة للقول بوجوبها في جل الصلاة وليس في كل الصلاة، قالوا من سهى عنها، مش من تعمد، اللي تعمد يتركها راه صلاة باطلة قولا واحدا عندنا في المذهب باتفاق، لكن من سهى عنها في ركعة من الركعات قالوا إن تنبه لها قبل الركوع، هذا يرجع لها مثلا بدأ يقرأ في الصورة طول وتفكر بعد تالي إنه ما قرأش الفاتحة، هذا واجب عليه إنه يرجع يقرأ الفاتحة وبعد تالي يقرأ الصورة، لكن إن هو ركع قالوا هذا سهوا ما استقضش إلا بعد نركع، نقولوا له هذا يستمر في صلاته وبعد ذلك يسجد لها قبل السلام وصلاته صحيحة. هذا إن حصل السهو في ركعة واحدة، إن حصل السهو في ركعة واحدة قلنا مع أن المشهور المذهب أنها واجبة في جميع الركعات إلا أن من سهى عنها في ركعة من ركعاتها فلا بأس إن لم يمكنه التدارك قالوا هذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام وتعتبر صلاته صحيحة، هذا انسها عنها في ركعة واحدة.
1: هو شيخنا قال المصنف انسها عنها أو عن بعضها، هل حتى لو سهى عن بعض الآيات؟
0: عن آية. نعم.
1: حتى عن آية. حتى لو آية.
0: عن نعم. آية. عن آية ولكن سجد راه. نعم. لابد يسجد، لكن سهى عنها أو عن بعضها ولم يسجد وفات التدارك، لأن ابن عاشر يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، يعني هو ترتب عليه السجود، والسجود على سنة بنكهة إن صح التعبير بنكهة الفرض، هي واجبة في المشهور، ولكن المشهور يعني رخصوا فيها مراعاة للقول الآخر ولهم دليلهم في ذلك، فقالوا لا بأس إذا سهى عنها في ركعة واحدة أن يأتي بسجود قبلي، فإذا فات ما جابش السجود قالوا وطال الوقت قالوا لا هذا يجب عليه أن يعيدها.
1: نعم. قال كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
0: قالوا كركعتين يعني من سهى عنها في ركعتين يقولوا لك كمل صلاتك وجيب سجود قبلي ويجب عليك أن تعاود الصلاة، يعني أنت تكملها الصلاة ديك مراعاة لمن يقول بصحتها أن بوش نبطلوها الصلاة ديك، وبعد ذلك واجب عليك أنك أنت تعاودها تلك الصلاة لما إذا كان السهو عنها في ركعتين. قال ومن تركها عمدا بطلت قولا واحدا روى عند من يقول بوجوبها في كل الصلاة أو بوجوبها في جل الصلاة، من تعمد ترك سورة الفاتحة ولم يقرأها في صلاته بطلت صلاته قولا واحدا عندنا في المذهب. قال كأن لم يسجد يعني من سهى عنها عن سورة الفاتحة في ركعة واحدة، قلنا قبل قليل حكمه أنه إذا أمكنه التدارك قبل الركوع هذا يرجع ويقرأ سورة الفاتحة، إن ركع نقول له استرسل وأكمل صلاتك واسجد قبل السلام، فإن سهى عن السجود ولم يأتي بالسجود وفات التدارك بأن طال الزمان أو خرج من المسجد فهذا نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة.
1: واضح. نعم نعم نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها الكلام عن بقية فرائض الصلاة وعن سننها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها حلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان في ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، شيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أو الحاجة طلاق الثلاث، يا أخ الزوام الله يهدينا ويهديك، لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس على شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث. الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلاً بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله، حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنيته ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
4: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين، المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلك شيخ.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
2: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على الجحد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
1: أنت وين مقيم؟
2: أنا طبعا من طرابلس، كنت في طرابلس لكن نمشي يعني مصراتة مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي حكم شغل غالي. موضوع الإيمان اللي يمشي فيه يعني نفسه في اليوم اللي يمشي فيه، يعني السفر اللي فيه يعني السنة، يعني نقدر يعني مش تعب نقدر صلاة كاملة. يعني نعرف الموضوع هذا يعني في المشي، يعني وقداش بعد يوم نقصر أو في نفس اليوم نفسه وما نقصرش مرة واحدة، يعني مأجر حوش يعني في صلاة، عندي حوش مأجر يعني سنوي مش شهري أو يوم، مأجر عندي سكن خاص في صلاة.
1: مش نقطة الأولى. مش متزوج.
2: النقطة الثانية
1: ما عندكش عيلة.
2: إحنا عندنا عقود
1: السيد مراد
2: مع الدولة يعني في رياضة، يعني رياضة تأخذ نسبة 3% من العقد.
1: الدولة تأخذ، الدولة هي اللي تأخذ في 3%،
2: تأخذ نسبة 3%. مضبوط.
1: ضرائب ولا شنو هذا؟
2: ما يعرفش ضرائب عقد أو ما يعرفش عقد. كرة قدم من الأخير يا شيخ، كرة قدم الاتحاد الكرة يأخذ نسبة 3% من العقد، من قيمة العقد. فتبدأ أنت والنادي اللي أنت متعاقد معاه، يعني مثلا متعاقد معاه ب50,000، تكتب في العقد 10,000، مش تنقص النسبة بينك اللي بتأخذها الدولة منك. هذا يجوز أو ما يجوز؟
1: يعني أنت لاعب كرة قدم.
2: إيه مضبوط.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله
1: فيك. سيد محمد،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ أنا بقول لك نخدم في شركة أدوية، ما هي؟ نخدم في مندوب أدوية.
1: با.
3: وإحنا المندوبين نمشي ناخذ الاصطناف بتاع الشركة نعرضوه مع الصيدليات.
1: با
3: يسحبوا من يسحبوا منا احنا في الصيدليات وشركة تعطينا في نسبة. طب خلاص هاو دفعت مش كاش.
1: معلش عاود لي انت، انت تخدم في شركة أدوية.
3: اها
1: با
3: وشركة تعطينا في الأصناف نمشي احنا نسوقوهم.
1: يعني انت تسوق لروحك ولا للشركة؟
3: لا للشركة.
1: با
3: ولما نبيعوا احنا الشركة تعطي فينا في نسبة.
1: يعني راتبكم نسبة ولا هذه فوق الراتب؟
3: لا هذه راتبنا نسبة احنا ما عندناش ثابت.
1: ايه تمام. با
3: هل هذا يدخل في باب البيع ما تملك ولا عادي؟ جاي
1: بتسمع الإجابة. يعني انت تمشي تبيع للشركة ما تبيعش لروحك؟
3: لا بيع للشركة انا خلص عطلية نسبة شركة.
1: تمام تمام. انت بعت بألف جنيه مثلا عندك 10% تاخد 100 دينار، بعت بألفين تاخد 200 وهكذا.
3: ايوه
1: تمام. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. رأت شهر ولا شهرين وعندي حوش مأجرة، نقدر نقصر ولا كيف؟ واني نقدر نصلي الصلاة كاملة بالنسبة للسفر؟ إذا كان ليس عندك زوجة في البيت الآخر وانت عارف من البداية أنك ستبقى شهرا كاملا أو شهرين أو أكثر من 4 أيام كاملة، في هذه الحالة يجب عليك إتمام الصلاة بمجرد دخولك للبيت، مجرد وصولك للمكان هذا تتم الصلاة. وانت في الطريق هل تتمها أو تقصرها؟ الأفضل أنك تقصر، لأن لما عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يعتبر صدقة ورخصة من الباري عز وجل، فخسارة أن الإنسان يسيبها. هل تبطل لو صلى كاملة؟ في مذهبنا والشافعية والحنابلة لا تبطل، عند الأحناف لازم ما تصلي قصر، لازم ما تصلي قصر. لكن عندنا احنا في مذهبنا كانك صليتها تامة تركت الرخصة وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. إذن في بمجرد وصولك للبيت إذا كنت ستبقى يوما أو يومين أو 3 أو حتى 4 أيام ليست كاملة يجوز لك قصر الصلاة. إذا كنت ستبقى أكثر من 4 أيام تتم الصلاة بمجرد الوصول، يعني أنت تقصر الصلاة في الطريق فقط بمجرد الوصول. يعني حتى لو مثلا أني طلعت أذان الظهر من طرابلس وصلت قبل العصر لمصراتة، حتى الظهر اللي كانت في الطريق بدأ ما وصلت للبيت، حتى الظهر اللي كانت في الطريق نقدر نقصرها ولكني لم أقصرها حتى وصلت، في هذه الحالة يجب أن تتم الصلاة لأنك الآن صرت مقيما. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني يعني فيها مشاكل أكثر من اللي أنت تقول فيها. أول شيء الاحتراف في كرة القدم عند دار الإفتاء يعني محرم ومال بدون فائدة، لأنه على له واللهو غير منتفع به شرعا. ممكن يقول يجوز للإنسان أن يلهو أحيانا لأن يروح على نفسه بهذا اللهو كذا، هذا جائز. أما أنك تتخذ حرفة وتعيش منه وتأكل وتشرب منه فهذا ممنوع عند دار الإفتاء. زيد اللي أنت تقول عليه هذا تزوير وتحايل. الدولة تبي من عقدك 3% أني نديرها 10,000 بدل بنديرها 50,000 نديرها 10,000 باش ياخذوا مني 30 جنيه بدل ياخذوا مني مثلا 150 دينار. هذا تحايل وتزوير، زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. فننصحك الآن إذا كانت بتلعب ولا كذا اجعلها من قبيل الترفيه على النفس وليس من قبيل الاحتراف ومن قبيل التأكل بها. عندنا سيد نور الدين
4: نفس وليس من قبيل
1: السلام عليكم
4: ومن قبيل التأكل بها.
1: يا سيد سيد نور الدين
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. بالله نقص الراديو باش ايوه تمام هيك ايوه
5: بالله. عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
5: الله يزيد فضلك. عندي سؤال. عندي شركة ومصلحة الضرائب تاخذ متاخذ عقد في بداية الشغل تاخذ 2% على عقد
1: 60%. ايوه الدوله تاخذ كم؟
5: تاخذ 2% في العقد.
1: 2% بقى على العقد
5: ده. 2% كويس
1: بقى.
5: لكن هم جايين النظام صار 12 انك انت تجيب الميزانيه الختاميه وكل عندك الحسابات اللي هي يدوروا مرتبات ولا اجي تخلصها تمام
1: بقى.
5: فلما تعطل شوي تقدم ما تجيبش الميزانيه يعطوك زي ما تقول لها شنو يعني مرق. لما تعطل انت شوية الضريبة
1: تزيد. ايوه سيد نور الدين يبدو ان انقطع الاتصال بسيد نور الدين. سيد محمد يسأل قال عندي يعني اشتغل في شركة ادوية كمسوق للشركة وعلى قدر مبيعاتي تعطيني الدولة راتبي أو الشركة تعطيني راتبي. يعني زي ما قلنا في السؤال يعطوني بضاعة مرات بمئات الألاف نمشي بعت بخمس ألاف يعطوني راتبي مثلا 500 دينار، بعت بثلاث ألاف يعطوني 300 دينار مثلا 10%، بعت بألف يعطوني 100، ما بعتش بكل ما يعطونيش، بعت بـ100 ألف يعطوني 10,000 وهكذا مجرد مسوق. فيسأل هل هذا بيع ما لا يملك باعتبار أنه هو لا يملك البضاعة، هو مجرد عامل للشركة. كلا هذا ليس من بيع ما لا يملك، بالعكس أنت هذا تبيع للشركة ولا تبيع لنفسك، وبالتالي لا يدخلها بيع ما لا يملك. اللي تبقى المسألة أجرتك أنت اللي تأخذ فيها، لأنك أنت مجرد وكيل وتأخذ وكيل في البيع، لأن الشركة وكلاتك مش أي واحد يمشي بيع، وكلاتك أنت أنك تبيع وتأخذ في أجرة على هذه الوكالة. الأجرة على الوكالة جائزة لا حرج فيها بإذن الله تعالى، والأجرة لما تكون بالنسبة حتى وإن كانت ليست معلومة في البداية لكنها مقبولة كما سيأتي عندنا اتصال. سيد نور الدين تو نسمع فيه، قلت انت الدولة تاخذ في الضرائب 2% على العقد،
5: تاخذ بداية الشغل تاخذ العقد 2%
1: باه.
5: ولما انت طبعا عندك التزامات سنوية هو مدينة كيشور مرتبات يا خير فما لما انت بتجيب مصر عندك نسبة يختها منك
1: باه.
5: لما انت ما انت تاخذ التداد تقول في نهاية السنة يطلعك 30,000، لما أنت تعطل بتجيب تخلص بعد سنة بعد الجهارة التصاعدية يطلعك بدأ 30,000 يطلعك 60,000. هل أنا إذا خلصتهم ليه أتم في الربا هم أو هم يتحملوا المسؤولية كدولة؟
1: بها تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. قلت مسألة الأجرة بالنسبة، الأجرة بالنسبة هذه في بعض المسائل في عند المالكية يعتبرونها غير معلومة، ومن شروط الأجرة عندنا أن تكون معلومة. يعني مرات نخدم يوم كامل ما نبيعش حتى حاجة، ما نطلعش حتى قرش، نخدم يوم نبيع بـ10,000 تبدأ أجرتي 1,000، نبيع بـ5,000 تبدأ أجرتي 500، نبيع بمليون تبدأ أجرتي 100,000 مثلا. فالأجرة هنا غير معلومة، لكن أجاز المالكية في كثير من المسائل مسألة النسبة، ودار الإفتاء الليبية الآن تجيز الأجرة بأخذ النسبة، لأنها هي التي تحقق العدل بين الناس. يعني مثلا الآن أنا بنعطي سيارتي لواحد يخدم عليها، لو قلت له جيب لي 1000 جنيه والباقي ليك، يدمر السيارة في شهرين، يقعد يخدم بها ليل ونهار باش يجيب لي 1000 جنيه، هو ياخذ 10,000، فاني نتضرر صاحب السيارة. ولو قلت له مثلا انت اخدم ب1000 جنيه والباقي ليا، يعني تابتات ليك الأجر تكتابت 1000 جنيه والباقي ليا، يقعد يترقد معاش يخدم بكل. علاش؟ لأن 1000 جنيه مضمونات. لكن لما نجعلوها بالنسبة تحقق مصلحة للطرفين، هذاك ما يقعدش يترقد لأن كل ما يبي يخدم يبي يحصل أكتر، وما يضغطش على السيارة أكتر من لازم لأن يبيها تعيش، يبيها تعيش معاه باش تستمر معاه الأجرة. فمسألة النسبة هذه جائزة بإذن الله تعالى، حتى لو لم يجيزها المالكية، لكن المتأخرون منهم يجيزونها، وهي التي تحقق الفائدة للعامل ولربي المال، فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. والجهالة متاعها وإن كانت فيها نوع من الجهالة، لكن النسبة غالبا ترفعه، لأن هم المسوقين يعرفوهم في الغالب يبيع بين 5,000 و10,000، فيكون راتبة بين هذين الأمرين. صعب إن مرة ما يبيعش بكل بكل ومرة يبيع بمليون، هذه بعيدة شوية، وبالتالي فيها نوع من العلم. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه. سيد نور الدين يسأل على الضرائب في الدولة. الضرائب في الدولة تصاعدية، مثلا في نهاية السنة قدروا لك زي ما قال هو مثلا 30,000، وعندك فترة سماح شهر، لو فت الشهر هذا يبدو 40,000، عندك شهر تاني لو فت الشهر يبدو 50,000، وهكذا. هل هذا جائز أو غير جائز؟ أو هو الإثم عليني ولا الإثم على الدولة؟ بداية الإثم على الدولة، لأن هذا تطبيق جائر أو هذا حكم جائر، لأنه يؤدي غالبا إلى الربا، لأنه هو الآن بمجرد النجوك وداروا عليك الربط الضريبي ولا ما نعرفش أن يقولوا له، قالوا لك الدولة تبي منك 30,000 زي ما قال هو مثلا. الآن 30,000 هذا دين تريده الدولة على المواطن، لما يقولوا لك والله تتعطل شهر أراه بيولي 40,000، ولما تتعطل شهرين بيولي 50,000، ولما تتعطل سنة بيولي 300,000، هذا هو ربا الجاهلية. أنظرني وأزيدك، أنظرني بمعنى رجيني في الأجل وأزيدك في الثمن، ياخذ منا 1000 جنيه إلى شهرين، يجي بعد شهرين يقول له والله ما عندي توا 1000 جنيه، يقول له أنظرني وأزيدك، خليهم بعد 6 شهور تانيات ونعطيك 1,100، ولا خليهم لسنة تانية ونعطيك 1,200 ولا 1,300 ولا 1,500، هذا هو ربا النسيئة. وبالتالي الدولة قد أتمت بفعل هذا الأمر، با كيف نجبر الشخص على أنه هو يدفع؟ أكيد عندك طرق أخرى، جيت تسكر له، تمنع من الترخيص سنة، المهم عندك طرق أخرى غير الربا تستطيع أن تصل بها إلى حقك. الآن هل عليني إثم ولا ما عليش إثم؟ إذا استطعت أن تدفع في خلال مدة السماح ولم تدفع وزاد عليك الأمر، وهذا غالبا لا يكون، هو ماذا بي يعطي 30,000 ويفتك منهم، خير من يعطي 40,000، فاللي عنده 30,000 غالبا مش حيستنى ويفوت فترة السماح باش يزيدوا عليه. لكن إذا كان عنده وفاء، إذا كان عنده وفاء للدين ولم يفعل حتى تجاوز فترة السماح وزاد عليه الدين مقابل الزمن، أراه هو يأتب والدولة تأتب. الدولة التي أنشأت هذا القانون الذي يؤدي غالبا إلى الربا تأثم، والشخص الذي أخر حتى أوقع نفسه في الربا يأثم، احيانا قد لا يستطيع يكون هو البرة وقت الشهر هذاك، ولا مريض، ولا ما عنده سيولة، ولا ظروفه تعب، المهم لظرف معين لم يستطع ان يسدد، فزاد عليه الدين مقابل التأخير في الزمن. هذا الإثم ليس عليه هو، وإنما على الدولة الجائرة. فإذا وافق الدولة في التأخير مع استطاعته للدفع يأثم هو وتأثم الدولة أو المشرعون الذين قاموا بتشريع هذا النص الجائر المحرم الجائر. وإذا كان لا هو حدث التأخير جبرا عنه لظرف من الظروف اللي قلتها، مرض ولا قلة سيولة ولا قلة مال ولا سفر ولا غيره، تأتم الدولة دون المواطن. إذا كان في اتصالات أخرى، السيد محمد يبدو أن انقطع عن الاتصال. سيد محمد إذا كان يستمع إلينا يعيد الاتصال. الآن ما كفارة اليمين الغموس؟ أسئلة واردة عبر البريد. قال ما كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي يحلفها المسلم كاذبا متعمدا الكذب، صار عليه ضغط في جهة معينة يقولهم والله إلا درت هذيك الحاجة، وهو لما حالف يعرف روح أنه يحلف ويعرف روح أنه كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله. قيل أنها تسمى بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إلا إذا تاب وقبل الله توبته، أو تغمس صاحبها في الإثم. هل تكفر أو لا تكفر؟ عندنا اليمين إما أن تتعلق بماض، والله إلا درت وهو ما دارش ويعرف روحه ما دارش، هذه متعلقة بالماضي، والله لما ندير هذه متعلقة بالمستقبل، مندير في المستقبل، وهو لما حلف عارف روحه ما يبيش يدير، والله إلا ندير كلمة تقرأ أنت والله إلا نقرأ وهو ما يقراش، هذه متعلقة بالحاضر. البيت يقول كفر غموسا بلا ماض تكون، كفر غموسا بلا ماض تكون، يعني اللي تحلف عليها في الماضي هذه ما فيهاش كفارة إلا التوبة، وإن لم تتب إما أن تغمس في النار وإما أن تغمس في الإثم. فلان كذا والله إلا درت الواجب يا أستاذ، لكن راح أنت حلفت علي أمر ماضي وانت كذاب وتعرف روحك تحلف، هذه يمين غموس لا كفارة فيها. كلمك بوك تقول والله إلا نقرأ وانت ما تقراش وعارف روحك تحلف، هذه يمين غموس متعلقة بالحاضر، نقرأ تو الآن، هذه فيها كفارة. مع التوبة تحتاج إلى كفارة. أو المتعلقة بالمستقبل، دير هذيك الحاجة باهي والله لما نديرها، وانت عازم في قرار نفسك انك انت ما تبيش تديرها، هذه يمين غموس تجب فيها التوبة وتجب فيها الكفارة أيضا. إذن اليمين إما أن تتعلق بماض، وإما أن تتعلق بحاضر، وإما أن تتعلق بمستقبل، وبينت الأمثلة متحها. إذا تعلقت بماض هذه هي لعل أخطرها، فيها الإثم وهو الغمس في جهنم، ولكن لا كفارة فيها إلا إذا تاب المسلم طبعا وقبل الله توبته، هذه الماضي لا كفارة فيها. المضارع اللي هو يتكلم على الحال، والأبر اللي هو يتكلم على المستقبل، إذا حلف يمينا وهو يعلم أنها كاذبة في هذه الحالة تسمى يمينا غموسا، ويجب عليه الكفارة، يجب عليه الأمران. هذا ما يتعلق باليمين الغموس. سؤال آخر قال ما معنى قولهم أذان مالكي وأذان حنفي؟ المسألة متعلقة بكيفية الأذان. بعض الناس يظن أنها متعلقة بالتطريب، يعني اللي يدن عادي الله أكبر الله أكبر يقولوا له مالكي، واللي يقول الله هذا متاع التطريب يعني نخم في الأذان يقولوا له حنفي. ليست هكذا المسألة، إنما المالكية يكتفون بالله أكبر الله أكبر في البداية، واللي يسموا فيه حنفي هو قد لا يكون حنفيا، مش عارف لعل حنبلي، اللي يقولوا حنفي كبر الله أعلم تو ما نعرفش، المهم غير المالكي كبروا 4 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المالكية عندنا التثويب اللي هو بعد ما تقول الله أكبر الله أكبر تقول بشوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد بها صوته. يعني لولا هذه يسمعوها اللي في المسجد بس ولا اللي قريبين في حرم المسجد، أما البعاد ما يسمعوهاش، ثم يرفع بها صوته الشهادة، يرفع صوته بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت عالي وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت عالي. هذه عند المالكية، وهذه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن رواية معاوية ابن أبي سفيان، وأخذ بها المالكية لعلها مع عمل أهل المدينة. الحنفي ما عندهمش، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يمد صوته مباشرة بأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الفرق بين الأذان المالكي وما يسمى والباقي زي بعض، حي على الصلاة حي على الصلاة، التكبير مرتين في نهاية الأذان هذا لا خلاف فيه، ممكن لبعضية يخالفون، لكن احنا عندنا المذاهب الأربعة لا خلاف فيه أنه مرتان فقط، ثم لا إله إلا الله واحدة. يعني من نبدو من أشهد أن لا إله إلا الله التي يمد بها صوتا إلى نهاية الأذان المذاهب متفقة. الاختلاف في التثويب هذا الذي قلته، وفي التكبيرات الأولى هي 4 كما يقول ما يسمى بالحنفي، ولا 2 زي ما يقولوا المالكية. هذا هو الفرق بينهما. سؤال آخر قال هل تجوز إمامة الصبي؟ هذه نفصل أن اتصال أخت مريم. السلام عليكم.
6: وعليكم.
1: تفضلي أخت. الله يبارك فيك.
6: شيخ أنا حابة نسأل سؤال.
1: تفضلي.
6: ما حكم الزواج؟ إن يعني اثنين يتم عقد قران تمام، بعد كم شهر الزوجة تقرر إن ما تبيش تكمل في الزواج، ولا في عقد قران مدى قران
1: يعني دار الفاتحة اللي هي عقد القران.
6: أيوة بالضبط.
1: وبعد شهر ما تبيش تم.
6: أيوة تعرفت على الزوج بيكي ف قلت إن هي ما تبيش تكمل.
1: بح؟
6: لما عطت رايها جبرت على إنها لا زوجت المفرح وكل شيء، يعني كيف ما يبوا الأهل كيف ما يبوا الزوج، فهل هو هم يعتبر إنها أجبرت عليها الزواج ولا يعني هذه الزواجة تعزيجة تعتبر عزيجة ما فيهاش أي بطلان ولا حاجة؟
1: هي توغر، هذه معلومة زايدة، لكن الـ الـ الـ البنت هذه بكر ولا ثيب؟
6: لا بكر.
1: بكر باي تمام باي، تسمع الإجابة بإذن الله. عندك سؤال تاني؟
6: لا عنده
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: باي باي.
1: ماشي. قلنا حكم إمامة الصبي لا يخلو الحال، إما أن يكون إماما في نافلة وإما أن يكون إماما في فرض. الإمامة في النافلة جائزة لا حرج، يبي يصلي بهم الشفع والوتر، يبي يصلي بهم الكسوف، يبي يصلي بهم الخسوف، يبي يصلي بهم التراويح، يبي يصلي بهم قيام ليل، كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى، لأنها نافلة له ونافلة لمن خلفه. أما الفرائض الخمس فلا يجوز أن يكون إماما إلا لمن هو مثله، إلا لمن هو مثله، يعني صبي يصلي الظهر بصبيان ماشي الحال، صبي يصلي بأخواته غير البالغات ماشي الحال، لأن له نافلة ولهن نافلة، هو تو يصلي في فرض لكن في حقيقته لا تجب عليه فتسمى نافلة، فاللي وراه لابد أن يكون يصلي نافلة، لكن إذا كان من وراءه بالغا، إذا كان من وراءه بالغا في هذه الحالة لا يجوز له أن يأتم به، لأنها صلاة فرض خلف نفل وهي باطلة في مذهبنا. الآن أني شخص بالغ نبي نصلي الظهر ورا ولدي غير البالغ تشجيعا له، ولا بنصلي وراء العصر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء، لا يجوز، كل هذه الصلوات باطلة في حقي. لماذا؟ لأنها فرض خلف نفل، ولم يرد في السنة استثناء هذا الأمر. الجماعة اللي يقولوا لما تلقى الإمام يصلي في التراويح خش صلي وراه العشاء، الإمام الآن بالغ وهني بالغ، الآن هذه فرض خلف نفل، تبطل عند المالكية أن يصلي في العشاء فرض والإمام يصلي في نافلة اللي هي التراويح، باطل صلاتني كمأموم، صلاة الإمام صحيحة. قلنا جيبوا في السنة دليل على جواز هذا الأمر، إن واحد صلى فرض خلف نفل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نفل وأتم به الصحابة في فرض، أو شخص يصلي نفلا وأتم به النبي صلى الله عليه وسلم في فرض، جيب الكلام هذا ما هناكش. كل ما ورد في السنة أنه تجوز أو أنه يجوز النفل خلف الفرض، هذه موجودة والمالكية يقولوا بها، جات واحد يصلي في الظهر واني نبي نصلي راتبة الظهر البعدية لأنني صليت الظهر نخش معاه عاد، جات واحد يصلي في المغرب ونبي نخش معاه اني نصلي راتبة المغرب ماشي الحال، لكن انني نصلي فرض خلف نفل جيبوا دليل من السنة، لما تجيبوا دليل من السنة نقولوا جوز، لكن لا يوجد دليل من السنة في هذا الموضوع. قياسه على الموضوع الثاني قياس مع الفارق، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نود تصدق عليه صاحبك صلي معاه نافلة وهو يصلي في الظهر، هذه أخف أنك إن تصلي نافلة خلف فرض خفيفة، لكنك تصلي فرض خلف نافلة ليست خفيفة، كيف يكون المأموم هو الأساس والإمام هو الفرع؟ وبالتالي المالكية عندنا لا تجوز إمامة الصبي في الفرائض، ومن صلى خلف صبي عليه أن يعيد صلاته، كما أن المرأة إذا صلت خلف المرأة تعيد صلاتها عند المالكية، لأن هذه يسألوا عليها هلبة درس القرآن، جي تقولهم هيا والله بنصلي وقال توقف معنا في الصف، لما نكلم فيها المرأة قال توقف معنا في الصف ما توقفش القدام، طلع توقف معكم في الصف توقف وراكم توقف قدامكم، الصلاة باطلة ولا تصح. عندنا اتصال سيد سعد.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك شيخ، تحية العالمين، جزاك الله بارك طيب في هذا اليوم، بارك شاء الله شيخ.
1: آمين يا رب.
7: حيك شيخ المجهود الديني.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
7: شيخ عن خلوع المرأة بدون إذن.
1: بدون إذن زوجها يعني.
7: إيه بدون إذن زوجها. سوري. شكرا شكرا.
1: ماشي ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ماشي السلام عليكم. الأخت مريم قالت زواج تم فيه عقد القران، نقولوا لحني قروا الفاتحة، وبعد كم شهر تبين لها عدم التوافق مع الزوج، فأرادت أن تبطل العرس يعني خلاص، لأن معاش نقولوا العقد تبي، قالت لا معاشنا بندير عرس وفسخوا هذا العقد. أن اتصال أولا. سيد أبو محمد،
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله شيخنا أنا عندي استفسار هيك في موضوع معاملة مالية هيك.
1: تفضل.
8: أنا عندي صديق دخلت أنا وياه مشاركة في عمل، بنجيب بضاعة من خارج ليبيا بقيمة 50,000 يورو.
1: باه.
8: أعطاني هو حول لي الفلوس حسابي نيب بالقيمة الليبية 370,000 دينار.
1: باه.
8: بعدين من حسابي نيب شريت اليورو وحولت.
1: غراج شوية.
8: نعم.
1: انتم شركة ولا قراض؟
8: ما فهمتكش يا شيخ.
1: انتم انت دفعت وهو دفع، ولا هو دفع وانت منك العمل؟
8: من لا، هو اساس راس المال، راس المال منه هو والعمل منيني.
1: ايوه راس المال منه هو والعمل منك انت. بعد
8: 370,000 دينار كذي حولناهم من حسابيني، بعد ما حول لي هو في حسابيني حولت انا لحساب الشخص اللي موجود خارج ليبيا.
1: قداش حول لك؟ قداش حول لك؟ قداش
8: حول لي؟ 370,000 دينار دي.
1: تمام. وانت حولتهم يورو ومشيت تخدم بهم؟
8: وانا حولت زدت عليهم رقم بسيط كسر يعني 3,000-4,000 دينار كسر، مش فكرت المعاملة، وحولتهم يورو خارج البلاد. وبعدين جبت البضاعة، ولما وصلت البضاعة هنا قال لي اني ما عجبتنيش البضاعة ورد لي رأس مالي. فأني نبي رأس المال الردة، هل الردة في الدينار الليبي أو في اليورو؟

0: البضاعة.
1: هو لما شافني قال لي لا، قال لي ما عجبتنيش البضاعة، ما توقعتهاش هيك، يبي يرد لي راس مالي.
0: بقى تسمع إيه الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
1: في إمكانية، أنا غير ما عنديش راديو يا شيخ، أنا في كيف ترد علي بس ما عنديش راديو.
0: هو العقد من البداية فيه مشكلة.
1: إيه؟
0: العقد من البداية فيه مشكلة، لأن عند المالكية أنت لا يجوز العقد بأنك تعطيه عملة وتقول له غيرها لعملة تانية وتاجر بها.
1: إيه؟
0: لكن ما يترتب عليه الآن ما يحضرنيش، هل يترتب عليه أجرة المثل ولا يترتب عليه شني؟ معلش نرجعها بين الـ بين الـ
1: خلاص نسمعها، نحاول نسمعها في الراديو بعدين. تمام
0: بإذن الله. الجزء الثاني حنجاوبها هي الأولى، كان لقيتها حنجاوبها هي الأولى. هو ممنوع، لكن ماذا يترتب عليه تو ما يحضرنيش، هل يترتب عليه قراض المثل ولا يترتب عليه
1: النقطة يا شيخ، النقطة بس النقطة المهمة اني نبي الرد، هل الرد راس المال بالدينار اللي فيه
0: لا لا
1: ولا
0: لا لا، مرات ما تردلاش بكل، مرات بيع البضاعة وكان حصل له ربح اقسم الربح و
1: ما سمعتك يا شيخ شنو قلت لي مرات شني؟
0: مرات ما ترد له شيء اصلا، انت بيع البضاعة انت بيع البضاعة وبعدين انت تو خلاص اشريت وجبتها ولا؟
1: ايه جبتها البضاعة وصلت يعني وصرفت عليها.
0: انت بتبيع البضاعة وكان حصل ربح تقسمه وترد له راس ماله بالعملة اللي جبتها، وكان ما صار صارت خسارة يتحملها هو كلها، ما ترد لشيء انت.
1: بارك الله فيك. يعني تسمع منك بعد شوية
0: بإذن الله، نزيد الراجحة وبإذن الله خير
1: ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. بارك
0: ماشي
1: الله فيك.
0: ماشي، أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله تعالى.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسئلة التي كانت قبل الحلقة، الأخت مريم تسأل عن عقد الزواج، عقدت عقدا قرأت الفاتحة أو قرأ عليها الفاتحة أو عقد قرانها، ثم بعد ذلك تعارفت مع الزوج

0: ما بذلها أنهما لا يستطيعان الإكمال، فقالت لاني معاش نبي نفسخ هذا العقد. والأهل والزوج أصروا، هل هذا النكاح باطل ولا غير باطل؟ لا، النكاح صحيح. وأني سألتها طيب ولا مش طيب، هو لا يغير في الحكم، غير نبي نقولها أن إذا كانت بكرا يستطيع والدها أن يجبرها ولو لم يعقد عليها أصلا، فما بالك وقد تم العقد عليها؟ هذا الإجبار من باب أولى، والزوج هو الآن اللي في ذا الحكم، مش في ذا الولي الآن، الموضوع في ذا الزوج. إذا أراد أن يطلق يطلق، وإذا أراد أن يستمر تجبر الزوجة على النكاح ولا يكون فيه فساد، ما فيش فساد بكره، وبالتالي العقد صحيح. غاية ما في الأمر أنك تقولي للزوج إذا كان أنت ولا اللي هو، تقول له روحني ما ينفعش نكمله، بنقعدوا في مشاكل وبدل بنتهنوا نقعدوا كذا، واو ممكن كان تطلقني حتى قبل نصف المهر، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فتقول لا عاد طلقني ونسامحك في نص المهر، بشك تشجعي على التطليق. فإذا استجاب لذلك فحسن، وإذا لم يستجب قال لاني نبي نستمر، قال أني نبي نستمر، فالقول قوله وليس قولك ولا قول وليك، الكلام كل الآن عند الزوج. والزوج ننصحه بأن لا يكمل، يعني بعد المرأة تقول لك معاش نبيك وانت الحمد لله قاعد، ما صار شيء، لا صار حمل لا صار دخول لا صارت مشاكل، خذها من قصيرها. غاية ما في الأمر قل لهم أني خسرت مصاريف اللي عقد القران، تردوا لي المصاريف هذه، تردي لي المصاريف هذه، تتنازلي عليه نصف المهر. كان قالت باهي ننصح بأنه يطلق خير، خير من يطلق بعد ما تكون التبعات أكثر، ممكن يصير حمل ونفقة، وممكن وبالدخول تبي مهرها كاملا وتصبح مشاكل لها أول ما لهاش آخر. فالنصيحة وليست الفتوى، النصيحة لهذا الشخص أن يطلق مدام ما طاقتكش وانت مش ساكن معها، الظاهر انها مش حطيقك وانت ساكن معها يعني، فبعدا عن المشاكل طلق خير. ليك انك مثلا تطلبها بتنازلات او بمال لك ذلك، باش على الاقل ما تخسر شيء من هذا الموضوع. والمرأة أيضا ننصحها بأن تحكم عقلها أكثر من عاطفتها، يعني كان الأمر اللي أنت ما عجبكش في الراجل تسأل عليه المتزوجات، تبرات يقولوا لك أنت جاتك في الريش أصلا، كان على خاطر يدخن تنين ياخذوا في الحشيش، كان على خاطر فلوسه شوية، إحنا متزوجين من هو أفقر منا وماشي أمورنا. فتحكم العقل أولا، فإذا توافق العقل مع العاطفة أن هذا لا يمكن الاستمرار معه، بعد ذلك تستمر في طلب الطلاق، ولكن كما قلت ليس مجبرا، الزوج ليس مجبرا عليه، وحتى الولي لا يستطيع أن يتدخل في إبطال العقد، ما يقولش بها لا معاش نبي نفسخ، حتى لو قنعتيه، يعني المرأة قنعت بها بالموضوع، الأب لا يستطيع أن يفصل إلا بالصلح مع الزوج، زي ما قلنا نتنازلوا لك على كل شيء غير رخيلنا البنت. سيد سعد يسأل عن خروج المرأة بدون إذن زوجها، محرم، إما أن يعطيها أمرا عاما مع أبوك وأمك، اطلعي ما تسألينيش، أمتى ما تبي تطلع، هذا عندها إذن عام، كان بتمشي الحوش عيالك بري ما تسألينيش، أمتى بتمشي الحوش عيالها به، قالها ما تقصيش خطوة لن تسأليني أو لين تأخذي مني الإذن، ما تقصش خطوة لين تأخذ الإذن، لأن طاعة الزوج في المباحات واجبة، فيحرم عليها المخالفة. ولكن الزوج ينبغي ألا يتعسف في هذا الأمر، هو راو الزواج مبني على المكارمة وليس مبنيا على استعباد المرأة، ولا على أن هي خلاص مدام تزوجتها تدير فيها اللي تبيه، مش هيك. الشرع أعطاك حقوقا لتستقر الحياة الزوجية، لكن هذه الحقوق أحيانا تتنازل عن بعضها باش تولي حياة سعيدة. يعني معاش المرأة لما خلاص ما تطلعش إلا بيدني، لكن أعطي الإذن في 70-80% من اللي تبيه، إذا كان الأمر ماشي بنمشي لأختي بري، بنمشي لبوي بري، في عرس بري، في موتى بري، في ماشي الحال. لكن عاد كل ما تبي تسرك تقولها لا لا لا لا، وبعدين هي تريدها أن تكون لك كاملة مكملة، هذا ما يركبش على بعضه. الزوجة تحسن إليها تحسن إليك، تسيء إليها تسيء إليك، تدلعها تدلعك، تضغط عليها تضغط عليك، هذه طبيعة البشر. يعني أنت لما تصاحب شخص وتغلط فيه ولا تضيق عليه 4-5 مرات يقول لك هاي صيمتك، هني ما ليش نقعد نعدل في روحي معاك. هني تحسن إلى صاحبك يحسن إليك، تسيء إليه غالبا يسيء إليك، هكذا طبيعة البشر. والمرأة يعني وضعها أصعب من الصاحب، لأن المسألة مسألة دوام، ومسألة أنها تتأثر أكثر من الرجل. لو صاحبك مرات تغلط فيه شوية يمشيها، لكن المرأة ما تمشيهاش، وبالتالي هو من حقك، ولكن ينبغي أن تحسن استغلال هذا الحق لتعيش حياة سعيدة. تبي تدير حياة جيش عادي جايزة شرعا، لكن 24 ساعة وانت في النكد وانت في الهم وانت في المخثر الغليظ، ما تعتقدش انك بتعيشها زي الجيش، يسيم ويمين در ويسار در، كلها بالأوامر وكلها كذا، وبعدين تتوقع ان المرأة تعطيك كل شيء. وكانت تحط في مرأة أسأت إليها وأحسنت إليك، هذه كبش فيها رمى عاش تحس زيها. على كل حال الموضوع أن خروجها بدون إذن زوجها محرم، وعلى الزوج أن يحسن استغلال هذا الحق. ما نقولكش خليها تمشي وين ما تبي، لا مش هذا معنى الكلام، لكن في الوقت نفسه أعرف كيف تتصرف في هذا الحق. عندنا اتصال. أخت أم حمزة، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله الشيخ عبد المحسن، الله يعاونك.
0: الله يبارك فيك.
1: ذكرت شيخ يعني مثل على البدون، يعني الإنسان لما يبدأ يعني مدوش مش لازم يسبق الأعضاء الوضوء.
0: إيه.
1: هذه السؤال الأول. والسؤال الثاني.
0: كيف مش لازم يسبق؟
1: نبي نسأل.
0: كيف غير شوية بس يا أختي.
1: والنوافل كيف؟
0: تسمعي فيا.
1: الصلاة. نعم.
0: تسمعي فيا، كيف مش لازم يسبق أعضاء الوضوء؟
1: قصدي لما إنسان يكون مدوش دوش كامل يخش على الصلاة عادي.
0: يعني سؤالك هل الغسل يكفي عن الوضوء ولا لا؟
1: أيوة شيخ إن شاء الله. في ناس قالوا لي يكفي عادي.
0: السؤال الثاني.
1: يعني نبي نسأل شو الفرق بين النوافل والرواتب، وقداش يعني قبل الصلاة الظهر قبل مثال الصبح
0: قداش
1: هيك، مش
0: عارفتهم
1: بالضبط.
0: يعني ما تسمع الإجابة.
1: أصلي إني في الضحى وأصلي هيك ركعات لله، لكن ما نعرفش بالضبط ترتيبهم.
0: بإذن الله تعالى تسمع.
1: شكرا
0: شيخ
1: بارك
0: الله. ماشي ماشي. الأخ أبو محمد ممكن خليه هذا لأن يتصل بي استفهم منه على بعض الأشياء. عندنا اتصال. سيد أحمد.
2: السلام عليكم شيخ يا مصيب.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي استفسار شيخنا بخصوص موضوع اشكل علي في الأفطر.
0: تفضل.
2: ايه لما تكر في لما تحدث على الوضوء تكر قال من نسي عضو من اعضائه يعني وإذا ذكره فعله وما بعده وأعاد من صلى قبله.
0: إيه فعل هو ما بعده إيه.
2: إيه وأعاد ما صلى قبله، لكن لما جيت الغسل قال من نسي لمعة غسلها، قال بعدين وإن صادفه في أعضاء الوضوء أجزأه.
0: أنت شني تو تقرأ في كتاب ولا شني تدير؟
2: لا لا من حفظ.
0: المسألة الأولى يتكلم عن اللي انتقض وضوءه وهو يتوضأ كيف يدير؟ هيك ولا
2: لا؟ المسألة الأولى من نفي فرضا من أعضائه
0: به
2: فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله.
0: تمام به.
2: وبعدين لما شيخ الغسل قال من نفي لمعة غسلها وحدها بنية
0: به،
2: بعدين قال فإن كانت هذه اللمعة من أعضاء الوضوء وصادفها غسل الوضوء أجزأه ومعاك يغتسل.
0: باي تمام باه.
2: أنا وقال الإشكال كيف الشخص يتوضي يتوضأ وقد نية هنا النية بالوضوء مش نية رفع الحدث الأكبر اللي هو الغسل.
0: لا ماشي، هذه لمعة، اللمعة يعني نية اغتسلت وبعد ما طلعت اتذكرت مثلا أن تحت المرفق بشوية خليت نقوله متاع 3-4 سنتي ما عممتمش بالمية والدلك باهي.
2: نعم.
0: طلعت الآن من الغسل واني شاك فيها، طلعت من الغسل وبعدين توضيت وضوء تاني وبعدين ذكرت اللمعة. معاي تول تفصيل المسألة؟ أنا اغتسلت اغتسلت وانتقض وضوئي، وأثناء الغسل انتقض وضوئي، خرجت توضيت، بعدين اتذكرت ان كانت عندي لمعة من الغسل. اللمعة من الغسل هذه في اعضاء الوضوء، لما اني توضيت غسلتها ولا ما غسلتهاش؟ غسلتها.
2: نعم
0: غسلتها. غسلي لهذه اللمعة في اعضاء الوضوء يكفيني، معاش مستحق ان نزيد نعاودها مرة تانية، بخلاف غير اعضاء الوضوء. تركت لمعة في كتفي، في رقبتي، في بين الركبة والكعبين، تركت لمعة وبعد ما طلعت من الغسل اتذكرتها. شنو اللمعة مرات؟ انت ما طبعا هي اللمعة مرات يبدأ في حاجة عازلة للماء، في زواق مثلا في البطة بتاع رجلي مثلا من الخلف، ما انتبهتش غسلت وتميت غسلي على اساس اموري تمام، لما طلعت برا لقيت الزواج هذا ولا الزمالت ولا الحاجه اللي كانت مانعه من وصول الماء للبشره، لو نحيتها وغسلت مكانها طول غسلي صحيح. معاي الان لو كانت هذه اللمعه في اعضاء الوضوء، هذا الزواج اللي لقيتها بعد ما تميت الغسل بين المرفق والكوع مثلا وازلتها وتوضيت، هذا الوضوء يكفيني عن الغسل، لأن الوضوء الواجب يكفي في أعضائه عن الغسل الواجب، والغسل الواجب يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء. فهذا هو تفسير هذا الأمر. الأمر الأول اللي تسأل عليه، أنا توضيت ونسيت إيدي اليمين مثلا وكملت الوضوء، ولما نبي كيف نبي نوض من الوضوء تذكرت، قال هنا يفعله يفعل اليد اليمين وما بعده، اليد اليسار ومسح الرأس والرجلين، فإذا تذكر ببعد يعني بعد نص ساعة ولا كذا تذكر أن ما دار شيء ذا اليمين، قال يفعله وما كان قبله هيك
2: فعله
0: وما
2: بعده وأعاد ما صلى قبله،
0: يعني كأن يبي عاود معاوذة كاملة الآن، فعل العضو وما بعده هو أعاد ما قبله، في القريب متعودش اللي قبله وفي البعيد تعاود اللي بعده واللي قبله، إذا تذكر بقرب يعيد ما بعده فقط. وإذا تذكر عن بعد يعيد ما بعده وما قبله.
2: جزاك الله كل خير.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا هذا الأمر الذي قاله أحمد على الندب وليس على الوجوب، يعني لو عاود اليد ومع وجه اللي بعدها الوضوء صحيح، لأن هي من قبيل اللمعة. الآن من وجد لمعة في وضوء أو في غسل ثم غسل مكانها مباشرة صح وضوءه، إذا تراخى بطل. تونا نشرح الوحدة بعد ما ناخذ الأخ مسعود. السلام عليكم. قطع الأخ مسعود للأسف. يعني اللمعة هذه زي ما قلنا، أنا اغتسلت ولا توضيت وبعدين لقيت زواق على إيدي ولا على رجلي اللي هي القدم المشطة ولا على وجهي، لقيت زواق ولا لقيت أي عازل ما انتبهت لاش أثناء الوضوء أو الغسل. إذا أزلت العازل واغتسلت مباشرة بمجرد التذكر لا أعيد للغسل ولا الوضوء. وإذا أزلته ولم أغسله مباشرة أو لم أزله مباشرة، هنا يجب أن تعيد الغسل والوضوء كاملا. لقيت الزواج وقلت هيا توحيه خلينا، اغتسلت ولقيت الزواج على يدي ولا على كتفي ولا على العضد بتاع الإيد اللي هو ما بين المرفق والكتف، ولا لقيتها في الركبة ولا في الفخذ، لقيت العازل وعرفت أنني وقت الغسل لم أغسل هذا المكان، وقلت توا بعد ربع ساعة نزيله ونغسل. هنا انخرمت الموالاة، ومن شروط الوضوء والغسل عندنا وجوب الموالاة، فمدام خربت الموالاة بتعاود الغسل بالكامل. في أعضاء الوضوء نفس الشيء، لقيت لمعة في كفي وقلت توا نزيلها بعد 10 دقائق ولا 5 دقائق يبطل وضوئي وعلي إعادته من جديد. أزلت العازل هذا ولم أغسل المكان، أزلتها فورا ولكني لم أغسل المكان، أيضا ينتقض وضوئي وينتقض غسلي وعلي إعادتهما كاملين. هذا حكم اللمعة. الأخت أم حمزة قالت هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ نعم الغسل يكفي عن الوضوء ما لم يحدث ناقض للوضوء، لأن احنا نعرف أن الغسل يبدأ ما بين السرة والركبة، بدأ بمذاكيره كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم احنا نقوله من السرة للركبة مكان الأذى المني ولا الحيض ولا اللي هو يزيله، ثم بعد ذلك يفعل أفعال الوضوء ثم يعمم بقية جسده بالماء. الآن من فعل ذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء لا يحتاج إلى الوضوء بعد ذلك، إذا كان رجل لم يلمس ذكره، وإذا كانت مرأة لم يخرج منها بول أو ريح مثلا في الغسل. فمن اغتسل وفعل، طبعا من ضمن الاغتسال أعضاء الوضوء، وفعل أعضاء الوضوء ولم يحصل له ناقض من النواقض فالغسل يكفيه عن الوضوء. ينبغي الانتباه هنا، هذا إذا كان الغسل واجبا، غسل جنابة ولا الغسل من الحيض والنفاس يكفي عن الوضوء. أما إذا كان الغسل ليس واجبا زي الغسل ليوم الجمعة مثلا، ولا الغسل مثلا لقراءة القرآن وهو لم يكن عليه جنابة، المهم غسل مندوب وليس غسلا واجبا، فلا يكفي هنا عن الوضوء الواجب. لابد إما أن تنوي الوضوء مع الغسل المندوب، وإما أن تعيد الوضوء مرة أخرى. فاللي يغتسل للجمعة الغسل المندوب هو مش في باله أن أصلا بيتوضأ، هذا رو صلاته باطلة لأن وضوءها باطل، لأن الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الباطل، عن الوضوء الواجب. الغسل المندوب لا يكفي عن الوضوء الواجب، فإما أن ينوي الوضوء الواجب مع الغسل المندوب مع بعضهم، ولا بعد ما يتم الغسل المندوب يفعل الوضوء الواجب. هذه هي المسألة في هذا الأمر. يسأل عن تسأل عن النوافل والرواتب. عند المالكية الرواتب ليست محددة، المهم 12 ركعة وخلاص، ديرها كلها قبل الظهر، ديرها كلها بعد الظهر، ديرها كلها قبل العصر، ديرها كلها بعد العشاء، لأن وارد الحديث أن الذي يصلي 12 ركعة يبنى له بيت من بيت في الجنة. وفي اللي حددوا فيها رواتب قبل الصلوات وبعدها، فيقولوا هي 2 الفجر، 2 الفجر اللي قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 قبل العصر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هادو 12 نعودهم، الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، هادو 6، 2 بعد قبل العصر هادو 8، 2 بعد المغرب هادو 10، 2 بعد العشاء هادو 12. وفي مذهب تاني يقول لا، 2 الفجر، 4 قبل الظهر هادو 6، 2 بعد الظهر هادو 8، ما فيش قبل العصر، 2 بعد المغرب هادو 10، و2 بعد العشاء هادو 12. والمالكية المهم صلي 12 قبل ولا بعد، المهم ما تصليهاش في وقت كرهة، ما تصليش هادو بعد أذان الفجر، لأن بعد أذان الفجر ما عندناش إلا الفجر بس، ما تصليهمش بعد صلاة العصر، لأن ما بعد صلاة العصر وقت كرهة، ما تصليهمش بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، لأن هذا عندنا أيضا وقت كرهة، فاختر الأوقات المكروهة وصلي قداش ما تبي، المهم 12 ركعة. النوافل اللي مش مربوطة بالصلوات، ما هيش مترتبة مع الصلوات، زي ما قالت الضحى، تحية المسجد، قيام الليل، الشفع عند من يبي يفصل بين الراتبة وبين الشفع، مطلق نوافل، بنجي بعد المغرب وبنصلي 10 ركعات، 20 ركعة، 30 ركعة، بنصلي قبل العصر 10 ركعات، 16 ركعة، 30 ركعة، صلي كما شئت. هذه الفرق بين النوافل وبين الرواتب. السيد أبو محمد على القراض، غالبا ما دام بدأت تخدم يا سيد محمد، لأن فيها أشكالية، هذه مسألة متاع يعطيك اليورو ويقول لك حوله، فيها أشكالية إذا كان أنت ضامن، يعني لو خنبوه منك في الطريق يقول لك رد لي 50,000 يورو، معناها هادو دين، والقراض بدين لا يجوز عندنا، إذا اطلعنا، لأن بيؤدي إلى سلف جر نفعا، إذا اطلعنا عليه سلف جر نفعا، إذا صارت ربح، إذا رديت له 51,000 هو دينك الآن في حكم التدين، مدام ضمنهم أنت لما أخذتها منه ضمنهم، يعني لو نخموا منك في الطريق يقول لك ما دخلنيش فيك، أنا أعطيت 50,000 يورو دبرهم، إذا كان مضمون عليك فهي دين، وما دام دين لا يجوز بها القراض لأنها تؤدي إلى سلب جر نفعا. بل الآن إما أن نطلع عليه قبل العمل وإما أن نطلع عليه بعد العمل، كان اطلعنا عليه قبل العمل رد للفلوس وما صار شيء، وديروا عقد جديد به، هذا الكلام ما صارش، أنت بدأت تخدم، إذا بدأت تخدم فلك قراض المثل، يعني القراض في ليبيا كله النص بالنص، انتم دايرين النص بالنص، خلاص بنعطوك النص بالنص لأن قراض المثل مش لأن التفاهم، دايرين 70-30، 70% ليه و30% ليك، نلغوا هذا الاتفاق ونولوا لقراض المثل. لماذا؟ لأن القراض جاء بدين، والقراض بدين باطل، وبالتالي الآن انت عملت وجبت البضاعة، إذن بدأ العمل، مدام بدأ العمل ليه قراض المثل، ومدام ليه قراض المثل ما ليش علاقة هو بالبضاعة، جنينة ولا مش جنينة، عجبتها ولا ما عجبتهاش، انت الآن قول له ما نش عطيك شيء، بيع البضاعة وإذا حصل ربح خذ على ربح المثل في ليبيا اللي هو 50-50. أنت بعتها بما يساوي 52,000 يورو، أنت تأخذ 1000 وهو تعطيه 50 متاعة مع 1000، ولا تعطيه 370,000 الليبي متاعة وتشوف الربح قداش وتعطيه ما يقابل النصف بالليبي. هذا هو المزبوط. أما أنت تبي ترد، لا أنت مش ملزم أنك ترد أصلاً، إلا هو توني مستغرب أنك أنت تبي ترد، إلا إذا ترى أن البضاعة تطلع لك أكثر بهلبة، فأنت ترى أنك ترد الفلوس هذه ميزة ليك. لا، أنت بيع البضاعة وشوف الربح قداش واعطيه نصفه إضافة لرأس المال. إذا حصلت خسارة تحصل عليه الخسارة هو في، نقوله مثلا هو أعطيك 370,000، لميت 300,000 بس بعد البيع، تعطيه 300,000 وما ليش حق أن يطالبك في 70,000 وأنت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة التي سألت عليها يا أبا محمد. إذا كان تسمع فيها وما فهمتش ولا كذا، ولا عندك استفسار تاني ولا توضيح، يا ريت تتصل بي. إذا كان ما أعطالكش مضمونات 50,000، قالك هاك تاجر فيهم مش حولهم لليبي، هاك تاجر فيهم وخلاص، بعد ذلك هذا قراض صحيح وتبدأ المسألة نفسها، لك القراض الربح المتفق عليه إذا حصل ربح، وإذا حصلت خسارة تقع الخسارة عليه هو في رأس المال وانت تخسر جهدك. هذا هو حكم المسألة. إذا كان فيش اتصالات، الأسئلة الواردة أيضا عبر البريد، قال هل الحجامة من المفطرات؟ لا لا، الحجامة ليست مفطرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الأمر هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وكمل الصيام عادي، وبالتالي الحجامة ليست مفطرة. يبقى حكم هل يجوز الإقدام عليها أو لا يجوز الإقدام عليها، هذه كمسألة أخرى. عندنا اتصال سيد أبو محمد.
3: عبد المحسن.
0: أيوة.
3: أنا أبو محمد اللي كنت أتكلم على المسألة متاع. أنا حبيت نوصل لك حاجة شيخ عبد المحسن. أنني جاب لي الراجل هذا حول لي في حسابي 370,000 دينار على أساس أنني نبي نشري بهم يورو بنحولهم، حولهم في حسابي ومن حسابي شريت اليورو.
0: بقى شوية، هو قال لك تاجر بيهم ولا قال لك حولهم يورو وبعدين تاجر بيهم؟
3: لا احنا متفاهمين، اعتقد اننا بنجيب فيهم بضاعة من برا.
0: خلاص اما لا
3: بضاعة وريتها له وكذا وكل شيء.
0: لا انت وريت له البضاعة ولا وريت له شكلها؟
3: اي وريت له الصور متاع البضاعة، الفيديوهات اللي بعتين لي، هذه بنجيبه هذه بنجيبه هذه، لكن بعدين لما جدت هنا قال لي لا ما عجبتنيش، انا ما نبيش نبي رد لرأس مالي. يعني هل الرد لرأس ماله باليورو أو رد لرأس ماله بالدينار؟
0: ما ترد لاش رأس ماله لا باليورو ولا بالدينار. توا عندنا أشكالية أخرى. أنت توا إن هذا قراض في سلعة في سلعة معينة،
3: تمام،
0: والقراض في سلعة معينة لي أحكام أخرى،
3: تمام.
0: توا أنت مبدئيا باش ما نطولوش في المسألة، هنا يعطوك المخرج يعطيك الرقم باهي، ولا اتصل على الرقم ابعث لي يقول لي اني ابو محمد متاع القراض، وان لان انت كل ما تتكلم تزيد المشاكل. فهمت؟
3: لا مش على شيء، لا لا
0: لا لا تزيد قصد تزيد المشاكل الشرعيه. تو انت الكلام هذا ما قلتاش في الاول، لان هذه مشكله ثانيه غير المشكله الاولى، انك انت بينت له بضاعه معينه وقلت له بنديروا قراض فيها، هذه مشكله. القراض في مساله معينه لي حكم خاص، فأنت لك حكم خاص ومسألة شنو ترد هذيك مسألة تانية، رأوا لأنك أنت غالبا هكي غالبا حتطلع من المولد بلا حمص زي ما يقولوا، لكن خلي نزيدوا نستفسروا ناخذه ونعطه على أو إذا كانت توا بعد ربع ساعة بعد الساعة واحد تتصل على 14-13 ولو ما جاتك
3: نتصل بك أنت مباشرة شيخ.
0: لا لا غير اسمعني اسمعني شوية بس تتصل على 14-13 واللي جيك قول لي عندي مسألة مع محصل الكاتب بالله يحول حولني عليه باش يبدأ الاتصال مجاني وناخذه راحتنا باهي. وحتى لو نبي نبحث على حكم ولا كذا يكون الكمبيوتر قدامي. ايه
3: نقطة أخيرة شيخ، هو مشي لدار الإفتاء
0: با
3: فسأل واحد من المشايخ الموجودين غادي قال له لا يرد لك يورو. كيف يرد
0: ما غير اسمع، هي ما هيش دين، هو ما هوش دين باش يرد له يورو ولا ليبي.
3: قلت احنا عمل تجاري بيننا،
0: هو هو عندنا قراض فيه مشكلة. هل بردوكم لقراض المثل ولا المال كله لي هو وانت تاخذ أجرة المثل ولا شنو يصير بالضبط؟ اما مسألة ان هذا دين ما هوش دين هذا.
3: صح،
0: انت ماكش وكيل تشري له في بضاعة ويقولك البضاعة ما عجبتنيش وخود انت البضاعة واعطيني فلوسي، انت الان تخدم في تجارة. وبالتالي مسألة انه هو دين ارى انه ما هوش دين بكل اصلا، لان حتى المالكية قالوا اذا تاجر بدين اذا بدأ يخدم فله قراض المثل. لو طلعنا عليه قبل العمل نقولوا له ما تخدمش بالدين. شو معناها؟ واحد يبي مني 100,000، قلت له شو رايك 100,000 اللي تبيهم مني نبدأ نخدم بيهم قراض؟ قال لي باهي. لو طلعنا على الكلام هذا قبل ما نشري البضاعة يقولوا هذا قراض فاسد، رد لهم 100,000 وبعدين ديروا قراض. وإذا بدأت نخدم نرجعوا لقراض المثل. فهمتني؟ المهم هي المسألة تبي تأخذ مننا وقت ومسائل، لأن زي ما قلت أنت كل ما تتكلم تزيد المسألة تعقد شوية، فناخذ وقتنا على الهاتف، إما على هاتف الدار ولا حتى على الهاتف الشخصي عادي ما فيش باس.
3: بارك الله فيك. يعني حبة جاء تعطيني الهاتف الشخصي متاعك
0: تولى المخرج بإذن الله يمل عليك.
3: بارك الله فيك ويرحم والديك.
0: ماشي الحال. ماشي. السلام عليكم سيد محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ عبد المحسن نهاركم مبارك.
0: الله يبارك فيك.
4: شيخ عبد المحسن أنا أمس نسمع في الحلقة متاع الشيخ عبد الغنيج، زرت معته في الإعادة، في أحد المتصلين سأل سؤال له علاقة بالقانون رقم 4. إنه هو كان يخدم في مصنع وبعدين قاعد يدفع قسط الدولة، هو قاعد يتحجج بأن الدولة وما تقدرش تتكلم والكلام هذا كله. والله يا ريت الشيخ عبد الغني الموضوع هذا تركزوا لنا فيه شوية وتتكلموا عليه هلبة، لأن للأسف هذا ما يغتصبوا أملاك الناس بالباطل وبعدين يتكلموا كأنهم هم أصحاب حق. لا، ويبي يطالب بفلوس اللي يدفعهم أقساط للدولة من مالك العقار نفسه. يعني هو مسد مغتصب العقار أو المصنع، بدل ما يطلب السماح من مول المول يبي يطلب منه تعويض عن اللي دفعه. والله سامحني يا شيخ، الناس هما اللي مغتصبين بالقانون رقم 4، يعني سامحني في الكلمة، عندهم صحة وجه يتكلموا بها غريبة جدا والله. يعني بدل ما يطلبوا السماح ويستسلفوا من الناس، لا يبوا يطلبوهم بتعويضات.
0: والله للأسف
4: والله شيء مؤسف ومخزي يا شيخ.
0: يا سيد محمد، هذا مش في القانون رقم 4 بس، راه في كل شيء. يعني
4: والله.
0: يعني حتى لما تعطيه فلوس الدينة وتعمل فيه معروف، لما تبي تمشي تردهم منه يبدأ يكشخ عليك كأنه هو اللي عطيك مش أنت اللي عطيه.
4: صحيح والله.
0: هذه حاجة. الآن العمارات اللي في طريق السكة، عمارات اللي في طريق السكة لما صارت المشاكل بتقريبا حرب كيكلا ولا شن، هو جو ناس سكنوا فيهم بخلاف اللي شارين الشقق. لما جو انفاذ القانون ولا ما نعرفش من هم يبوا يطلعوهم، الجماعة اللي منقزين في العمارات مدارين مظاهرة. انت منقز تنقيز وخانب وتدير في مظاهرة، يعني نقوله مش خانب، نقوله مش خانب. انت الدولة قلت لك باهي، لكن خلاص انت سكنت سنين ومنطقتك الحرب فيها تمت، ارجع لحوش خلي الرزق هذا. لا، مدارين مظاهرة يبوا يقعدوا في الحياش. ومنها زي ما قلت انت قانون رقم 4، تجد المالك هو اللي يدير في الحلول والحلول ضده، واللي منقز في الحوش ما يبيش الحلول هذه. يعني صحة وجه زي ما قلت انت، صحة وجه غريبة، بدل يكون صاحب الحق هو اللي يتكلم بالعين القوية وهو اللي بيفرض شروطه، ولا صاحب الحق هو اللي يذلل واللي خانب ولا منقز ولا مخالف هو اللي يتكلم كأنه هو صاحب الحق؟ يعني لو انت تجي تشوف الزوز هذا ويتكلمه يتهيأ لك في الفترة الأولى ان اللي منقز في الحوش هو اللي مالك، وان المالك هذا هو اللي منقز في الحوش، لأن المالك يرطب في الجو ويبي يدير حلول، وهذا كان كسح دماغه ما يبيش، وهذه مشكلة كبيرة.
4: والله شيء مفضي يا شيخ.
0: وهذا هذا, هذا هذا تكلم عليها فضيلة المفتي، قال ما تمشيش إلا بالدولة هذه، دوت كانيب نمشي لفلان اللي منقز في حوشي لي 30 عام ولا الله أعلم قداش، ونبي ناخذه منه ولا نبي نجيب له ميليشيات ولا اللي هو، يعني مسألة راه تدير قلق غير عادي في الدولة. فينبغي القانون إنه هو اللي يطلع الناس هذا ويجبرهم حتى على التعويض، مش هو اللي يبي تعويض. يعني تو أنت مثلا نقزت في شقة ودفعت عليها 20,000 باهي وليك تو 30 عام، هو كان حسب لك بمية جنيه لجار حتى يطلع يبي منك 100,000 ولا 200,000.
4: صحيح.
0: فبدل هذا يطالب بالمئتين ألف، هذاك يقول له لا والله إني دفعت عليه 20,000 أعطيني. يعني هذا كله من اختلال الموازين، وهذا كله مرده إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأوا أصحاب العلم لما يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدرج إلى أن تنقلب الأمور، فيصبح اللي طالب بالمعروف كأنه ينهى عن المنكر، واللي ينهى عن منكر كأنه هو اللي يدير في منكر. لماذا؟ لأن الناس ألفت هذا المنكر. يعني قانون رقم 4 على ما خافوا المشايخ زمان وما تكلموش عليه هلبة، ولا صاحب الخنبة يرى في روحه أنه هو الصحيح، ولا المالك يرى أنه هو الطرف الأضعف. فهذا من اختلال الموازين، اختلال الموازين. هذا مش لوم ربما على المشايخ اللي سكتوا ذاك الوقت، لأن لو تكلموا الله أعلم شنو يصير فيهم، لكن هذا اللي نبي نقوله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث خللا عند الناس. أرى يولي اللي بينكر المنكر ولا بيأمر بالمعروف هو الذي يحارب. لماذا؟ لأنه يبي يغير عادات للناس ألفوها وطول عمرهم يديروا فيها، وما في حد يقولهم مروا هذا حرام ولا يجب عليكم تديروا كذا ولا ما تديروا شيء. ففعلا القانون رقم 4 هذا سبب كوارث غير عادية، ولعل جزء من المشاكل اللي احنا فيها من هذا الأمر. هذه ذنوب ومعاصي والناس ساكتين وممشين، فشوف المطر وينها وشوف الغلاء وشوف كذا، وهذا لا يعفي الحكومة من أنها مقصرة وأنها مخطئة، لكن لا شك أن لهذه الذنوب تأثيرا علينا في ضنك الحياة الذي نعيشه الآن.
4: إن شاء الله ربي يفرج علينا يا رب العالمين، يصلح أحوال بلادنا ويرزقنا بالناس خاف ربي فينا والله.
0: آمين يا رب العالمين.
4: بارك الله فيك شيخ عبد المحسن، وسامحنا سينا من وقتك.
0: تفضل تفضل.
4: الله يجازيكم كل خير
0: أجمعين يا رب العالمين. سؤال آخر عبر البريد، قال الوضوء بماء البحر المنقول للبيت لا حرج فيه، جائز، لأن ماء البحر عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لحنا راكبين في السفينة وعندنا شوية مية نبغى نشربها، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قالوا لحنا المية شوية كان بنشربه بنعطشه، كان بنتوضوا منها بنعطشه معاش نلقوا ما نشربه، أو ما نلقوش نشربه الشرب اللي يجعلنا ريانين. فالنبي قالوا لن توضوا من مية البحر ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هذه الجواب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يرد على بعض الناس اللي المشايخ لما يسألوه في سؤال مرات يجاوب 3 ولا 4 إجابات. يعني السؤال هذاك يركب منه 3 أسئلة تانيات ويجاوب عليهم، يقولوا لا هني ما سألناكش على هذيك، سألناك عليه واحدة بس، شنجيب لنا في ثلاثة أربعة إجابات. إذا رأى الشيخ أن الأسئلة هذه مهمة والناس يجب يعرفوها فهذا من البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنا توضأ بماء البحر، المفروض يقولهم إيه ولا لا، على كلامك أنت يقولهم إيه ولا لا، بسألوش يقالوا له ناكلوا الميتة متاعها ولا ما ناكلوهاش هو. لكن لأنه علم أن هذا الأمر يحتاجه الناس وسيسألون عليه علمهم قبل ما يسألوه، فقال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا ماء البحر طهور باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، وهذا ما لم يتغير. الآن أمس شفت مقطع مية البحر السوداء من المجاري، هذا ليس طهورا، هذا لا يجوز تتوضى به وانت في البحر ولا بعد أن تنقله للبيت. لكن جات في جهة نظيفة لم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها، واخذت منها بانجا ولا اثنين ورفعتهم الحوش وتبي تتوضى منهم في الحوش. نقله لا يعني عدم طهوريته، زي لما تطلع مية في البير وتحطها في الخزان وتتوضى بها عادي جايز، نفسها تأخذ مية من البحر وتروح بها للحوش وتتوضى بها في الحوش عادي، لا حرج في ذلك والأمر جائز بإذن الله تعالى. سؤال آخر لعلي أختم بهذا السؤال، قال هل أقرأ الفاتحة فقط عندما تفوتني ركعة؟ في المذهب المالكي بالنسبة للقراءة تقضيها كما فاتتك، يعني فاتتني الركعة الأولى فقط، كيف قرأ الإمام فاتحة وسورة، بيقرأ سر ولا جهر؟ قرأها سر. إذن أقضي في الأقوال فاتحة وسورة كما فاتت كما قرأها الإمام سرا، فاتتني فاتحة وسورة، فاتتني الركعة الأولى في المغرب، كيف نقضي؟ كيف قرأها الإمام الركعة الأولى اللي فاتتك؟ قرأها فاتحة وسورة جهرا، إذن أنا أقرأها فاتحة وسورة جهرا، هذا هو مذهب المالكية، القضاء في الأقوال، زي ما قرأها الإمام وفتاتك أنت بتجيبها، قرأها فاتحة وسورة تقرأ فاتحة وسورة، قرأها جهر تقرأ جهر، قرأها سر تقرأ سر. فاتوني ثلاث ركعات في عشاء، كيف فاتوني الركعتين الأولات فاتحة وسورة جهرا؟ نقضي الركعتين الأولات فاتحة وسورة جهرا. كيف فاتتني الركعة الثالثة فاتحة فقط سرا؟ إذن الركعة الثالثة أقضيها فاتحة فقط سرا، هذه هي قاعدة المالكية. إذا كان هناك اتصال إذن بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة هذا اليوم، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر. يعني
2: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش. فقال صلى الله عليه وسلم: جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل، يعني يرتفع به حدث الأصل الأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم
1: شيخنا، لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
2: يكفي نعم، مسألة هذه مستخلة من علم المدمرين هذه يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث.
1: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
2: إيه يمرر الأعضاء، لأن الدلك عندنا هي واجب.
1: واضح.
3: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين، هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به، لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق، يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك، لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا، وهذه رسالتها. إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على ما يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر وهل أوفى بما بنذره، هل يعني بإعطائه الخروف لجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
5: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه، فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم، فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نصوا كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها، فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها، كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليها أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر، بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديء شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
7: أخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا، هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نصر

0: حلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسباته شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
3: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
2: نعم.
3: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت يعني شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
2: صحيح.
3: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض الأعمال حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرض الامتهان يا شيخ أو شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة الورقة متاعة تجد الورقة بعض الورقات تجدها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
2: والله شيخ بارك الله فيك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بمش فيهم اللي صلوا؟ ما لصب ليبيا طول

0: العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرفش من بعدها يسموله، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف. يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائته الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. بهي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل. يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوق ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلاهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلاهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا
0: بارك الله فيه الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
1: أبو طهر
0: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
0: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم ما نقدرش نقدر اللوموم لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام، لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة ابنك، قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذا الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جاء قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟
4: 547 عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا ابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547. كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500. إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500. هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي. لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانت به يا مصباح ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين انت خلصت واعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وانا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذن هو أسقط عني 47. فالمسألة مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن راه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه، يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة فوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك كان نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
6: شيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا وقال الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم وهي ليست فريضة وإنما هي سنة لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن أنا لم أنقلها من الشركة. قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرائك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله وهذا عين الربا. هذا عين الربا هذا بيع العينة كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة أنت تبي فلوس تبي نقود. يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر فحها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع لا تبيعها للبائع الأول لك. هذا بيع العينة هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا كثير منهم أراه من بيوع العينة كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض وأنا أعطيك 60,000 حقها الآن في يدك. هذا لا يجوز هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي. طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس السؤال الأول له هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم تكلم فيها الفقهاء و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح، ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت، والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم، ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم، لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة ورك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام 3 أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40، لابد ل10 ولابد أن يكونوا فقراء. مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى، لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك أنت أمة، أنت جنت ونار، واحدة من اثنين، يدخل الجنة بسببك يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك والله غلبات زوجته والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته وعليك كفارة اليمين ولا شيء عليك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو من قطاع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا عدة مرات. فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
0: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين، في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن اللي مخلي الليبيين الان يجوني ان فرق العمله كبير، الان اخر مره تقريبا ب 43 قرش يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا ومع الدواء الغالي ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 أنت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات يعني لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أنه والله إلا فيه خدمات غريبة، أني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة، فأني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة، فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، رأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
0: يعني والله جاني مرة اتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين، وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش ترخيص
0: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة دورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض لهم أجر خاص لكن إحنا الدولة رافعة يديها من الموضوع هذا بكل وآخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه راه هذا مش أمين عندي لأن هذه أي واحد يديرها من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش هذا هو اللي تقول عليه الأمين أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000 هذا مفروض أنه طبيعي يعني لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها والكلام رأوا هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000 لكن الخنبة مستمرة من زمان فالإشكالية مادام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون ترى نحاول عبثا الإشكالية شن يصير الآن فلان أمين الشيخ عبد الرحمن أمين حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف واللي فوق يبي يخنبه واللي تحت يبي يخنبه شن بيديروا له يديروا له شيء كيدي بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين مع انه هو الامين ولا هو يقام عليه الحد ينحبس ولا على الاقل يطرد من العمل واللي فوقه وتحته باش لان الخمه من الدوله غالبا ما تجيش من نفر واحد راهو تبي مجموعه ادارات الماليه من الرقابه مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيره نحكي تبي هلبه وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة مش في الصحة بسرة وين التعليم اللي عندنا ترى وين الأمن اللي عندنا ترى وين سمي ايش انت بتسمي اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعود ولا اللي هو وتمشي لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي هذا يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا تبقى قداش بنعطيك يعني كانك انت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000 وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير هو الأمل دائما في الله عز وجل لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إذا غير حبسة بس غير حبسة باش اللي جي بعده يبدأ خايف على الأقل ما يخنبش مليون يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لان يجينا حد باهي اما اللي يخنب يترقى والله وهذا قالها القدافي زمان علنا يعني لما قالوا له خيرك انت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هني حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب. قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني؟ معنا بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخنم مليون بس، كان نجيب جيعان بيخنم خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM.
3: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق، لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيانه لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا. وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا. لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية. فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار، معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة. الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب، ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته. ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا، وعندي إيجارات متراكمة، والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية، ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال له كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا، يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرضى التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية، فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا، وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم: إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجود

الأكل والشرب في نهار رمضان. وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب، مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم، وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، للأطباء الذين تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة من العمر، في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد مثلا عمره 14 عاما وتقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل، لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقوا بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم، أنا رأيت بعض الآباء يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا.

0: والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول؟ تعرف هذا الهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام نبدو بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل الأخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس، فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم، ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحياناً بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف، الأصدقاء والأقارب، هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء، يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد، ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريت فلانة ريت كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريت كيف تنزوع لنفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر، وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة، مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة، عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف، هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان، هذا اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة، هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق، ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق والله. هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس، إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان، هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر. فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفتي فلانة أو حماتي فلانة، والله بنت عمي فلان، وكان هو ولدها في عرسها لقوه عنده شيء، والله لقوه ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها: هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول: أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال: لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول: أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. وحكى لنا قصة إن قال: أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله. فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شافى نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له. بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له. لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبته بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة هم وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفير الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال: والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبا صفير الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات، ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر، فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما يكتبهم عشبوها والله الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول، ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفير الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير، والله لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو رماها في قمامة، بل مش هيك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله، وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير. ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منا، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة ويجلس كويس ويحط جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعش، يعني هذا إذاء للناس ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راهو الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان ما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا انتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله أكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الإنسان يعني يكون فيه سكينة وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع أن يستجلبه معه إلى المسجد ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الأخ إدريس من مصراتة قال عندما أسحب أنا يعني أموالا من المصرف عن طريق الآلة الخارجية الماكينة الخارجية، قال أني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمها؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار والله 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منه على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منه 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ إدريس اسألني، هل أنا لما نسح ناخذ من الماكينة ويأخذوا مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما. ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية، أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا، والله خشيت في الربا، والله في كذا، لا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: الأخ بوثاهر يسأل يقول: في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما أن الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخاصة عندما يستدعيك القاضي، يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب على شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق. أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال: كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شاهد عنده ويقول الحقيقة. لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها. لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق، وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
4: 90.9 FM
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
9: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
10: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
9: أبو طهر
10: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
9: ربع جيجا يعني 250 ميجا
10: يعني. 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
9: بارك الله فيك شيخنا.
11: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
11: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
11: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
11: نعم شيخنا بارك الله فيك.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها؟ أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة، علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بدين بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما. فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والمرهدية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، معلش لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم

0: يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجاهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
0: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت، فينبغي

0: أخي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وأبوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين له حاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف وأني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
1: أمانة لا.
0: النهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم
0: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم،
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: أي
0: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها. هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سوريا وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
5: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
7: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
8: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زدوش عليها، لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
9: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا: سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا فتسرى للحكم تصرفا.
10: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
9: نعم.
10: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
9: نعم.
10: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة، أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم، فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل، ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول لها حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لانك انت عرفت ان ها الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل إنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
12: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
13: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
14: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
15: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
16: الشيخ النفاتي موسى.
15: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، إن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع. نعم.
4: لا لا، في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير،
4: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
3: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
1: المتصل الاخر الاخ حمزه يقول ان امي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من ام على اساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لازاله الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
2: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين.
7: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: الشيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا.

0: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، بهي هل الشحم واللحم اللي تو رافعه وفيه اللي صورته

0: حسنة وفي اللي كذا ومختلف الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب 70 أو ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا هذا. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
2: كل نقاط ما تتحول
3: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما ما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
3: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك انت المسلمين يعني وراك صلاه وراك يعني اوقات يعني عباده مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعيه مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير اولياء الامور مثل هذه المسائل. شوف انت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الان يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقه سابقه انه يمشي يكتسب حرفه يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني واهله، يعني يقضي وقته في الالعاب. وهل طريقه الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا اعرف طريقه الكسب كيف، هل هي طريقه شرعيه او غير شرعيه اصلا؟ هي تو النقطه حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقه الكسب هذه، هل هي طريقه شرعيه او غير شرعيه؟ اللعب بهذه الالعاب في نساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صوره فتاه وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
2: يألف المنكر يعني.
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
2: تفيد
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
7: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
6: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
7: إيه، إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني يشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن يبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
8: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
6: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
8: هو الآن
6: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
8: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
6: يتعوض،
8: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
6: بارك الله فيك شيخنا.
9: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
10: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
12: الشيخ النفاتي موسى.
11: علم الشريعة.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: هذا السؤال عبر البريد. يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو شيخنا طلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
3: والله إن شاء الله تكلمنا عليها.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن. مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاي بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شيدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم

0: لكن لو بديرها بالشبشابه هذه صعبه شويه، لانها زي ما قلت لك غير منضبطه وما تضمنش ان تجي في راسها. المهم بالخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا تقدر تديري من الصدر ونز اللوطه وما تخافيش على العمليه، او الدكتوره قالت لك عادي حتى لو جت القطره والاثنين مش مشكله، فيجب عليك غسل هذا الامر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
2: نعم.
3: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما قلت بنسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين.

0: الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم 2 أسبوع مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات عن وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها بعدين ما شواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلا بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
3: ما ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غدوا لبغدوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة، أنت
3: مضطرين يعني.
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
1: سأل سؤالا آخر، قال: كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول: تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي كبك موجودة شيخ صح يقول محمد محمد محمد
6: اسم محمد,
1: محمد.
6: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقد يكون فيه حرمة لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج أمر عادي يعني لا إشكال فيه نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به بعدين يكون في كلام ثاني ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد
0: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك شو المشكلة أنت تشكر الله سبحانه وتعالى لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك هذه كلها من البدع تصير حينئذ أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك أما التقييد هذا هو عين البدع لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا رد بالك هذه هي عين البدع أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة هذا أمر مطلوب هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات هذا من رواسب الجاهلية لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا فاحذر مثل هذه الأمور
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا
9: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن يوجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
8: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
9: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
8: واضح شيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
10: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
11: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
11: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
11: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
11: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
11: بارك الله فيك شيخنا.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: هذا السؤال عبر البريد. يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيئا من
0: التشويش.
1: يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه.
0: نعم.
1: فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
3: كل حد عارف يعني.
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير للزكاة،
4: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
1: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
5: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني ونكدي وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح. لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها

0: مسارنا من الداخل ومن الخارج، نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تاخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس،

0: كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا، كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان؟ والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذن أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد، مدام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما غمد حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع، ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
9: بارك الله فيك شيخنا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه يمكن أن تلتج حتى إلى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسم هذه المرأة.
1: نعم.
2: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال الأخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما يجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما يجيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بيهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بيهم شمنت، ولا نجيبون لك بيهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل
1: عنه.
2: لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومتى هالبئر تماما إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة.
1: نعم.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقتل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يأتي

0: أتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا.

0: كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله برخمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفيه ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 36 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الصلاة وأكملنا شرح فصل الأذان، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل فرائض الصلاة. وفرائض الصلاة 14 فريضة شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعدادها، فقال: فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر فرائض الصلاة والحديث عن ما يتعلق بها من أحكام. وقبل ذلك نعرج على تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة رحمة الله عليه بقوله: هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وهنا نلاحظ أنه رحمه الله عرفها بركنين أو بواجبين يوجدان في جميع الصلوات، وهي الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال: قربة فعلية ذات إحرام، اللي هي تكبيرة الإحرام، أو سلام. ونلاحظ أنه لم يعرفها بالسجود ولا بالركوع، لأن عندنا صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، فلهذا قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام. بعد ذلك قال: أو، هنا للتنويع، أو سجود فقط. قالوا: ليدخل سجود التلاوة. سجود التلاوة لا تكبير للإحرام فيه ولا سلام فيه، وهو عندنا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة، فهو عندنا من يعتبر من صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط فيه صلاة النافلة، فلهذا عرفها بهذا. قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قلنا لتشمل صلاة الجنازة. قال: أو سجود فقط، ليدخل معنا في التعريف سجود التلاوة. والصلاة يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أمر ربنا عز وجل بإقام الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة من القرآن أمر بإقام الصلاة، والأمر للوجوب. يضاف إلى ذلك توعد من يتهاون فيها، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس إن رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله. قال سعيد بن جبير: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي وهو
0: قال وادي. سعيد بن جبير
1: قال سعيد بن جبير رحمه الله: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم أجارنا الله وإياكم منها بعيد قعره خبيث طعمه شديد عقابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك عندنا من السنة النبوية الأدلة متضافرة على وجوب الصلاة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك عندنا حديث جبريل عليه السلام اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل إلى نهاية الحديث، وورد فيه أنه سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. وكذلك عندنا حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم أن رجلا من نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد الصحابة يفقهون ما يقول، يعني فإذا به يسأل عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجابه عن الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق أو إلا أن تتطوع. سأله عن الزكاة، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهكذا، فعندما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات هذه خمس. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإذن الأدلة متضافرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، فمن أنكر وجوبها فهو يكفر بذلك، لأنه كما قيل ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، هذا بإجماع. وأما من تركها تكاسلا، يعني يقر بوجوبها ولكنه يعني يقصر ويهمل ويتكاسل فيها، هذا اختلف فيه أهل العلم، وحسبه من الشر أن أهل العلم قد اختلفوا فيه هل هو كافر أم فاسق، لا يوجد من يزكي هذا، وإنما في وصفه أو في توصيفه هل هو كافر أم فاسق. فذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنه كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقالوا هذا تاركها متكاسلا يعني يعد كافرا ويقتل يؤمر بها إلى آخر الوقت، فإن صلى فبها ونعمة، وإلا قتل كفرا لا حدا، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء يعني لبيتنا لا يورث. وبالمقابل القول الآخر لجمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه يؤمر بها إلى آخر الصلاة، لأنهم قالوا فاسق وليس كافر، فإن صلى فبها ونعمة وإن لم يصلي. وهذا لا يقوم به عامة الناس، وإنما يقوم به ولي الأمر ومن ينوب عن ولي الأمر وهو القضاة في ذلك، إذا طبقت الشريعة الإسلامية يؤمر بها، فإن صلى فبها ونعمة وإن لم يصلي فيقتل حدا لا كفرا، فيكفن ويعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. فهذا يعني شأن الصلاة، شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويعني ينبغي المحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطأ، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في الجماعات، في المساجد مع الجماعات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وبما أن المؤلف قد شرع في الحديث عن فرائض الصلاة
0: وشيخنا، لعلنا نذكر السادة المستمعين أن الكتاب الذي نشرحه هو اختصار للشرح الصغير كما ذكرنا في أول حلقة من حلقات البرنامج. هذا الاختصار يعني اختصرته لجنة علمية في الأزهر الشريف، وهو مقرر في الثانويات الأزهرية وفي الثانويات الدينية بصفة عامة سواء في مصر أو في العالم الإسلامي، ومن ذلك الثانويات الشرعية في بلادنا ليبيا. فلعل يعني المصنف في الأصل أشار لبعض هذه الأحكام، لكن المختصرين اختصروا تلك الأحكام وشرعوا في فرائض الصلاة.
1: نعم. فعندنا ضابط يا شيخ يحسن ذكره يسهل الأمر، يعني فيما يتعلق بفرائض الصلاة وبسننها ومندوباتها، بهذا الضابط نعلم ما هو فرض وما هو ليس بفرض. فقال علماؤنا رحمهم الله: أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، يعني القيام مثلا، تكبيرة الإحرام.
0: شيخنا يعني الأفعال المقصود بها المقابل الأقوال، يعني
1: الأقوال. نعم سنأتي الأقوال،
0: بس باش يفهم مستمع الفعل مقابل القول مقصود. نعم. به هنا يعني
1: أفعال الصلاة، عندنا الصلاة هي أفعال وأقوال.
0: نعم.
1: فأفعالها كلها فرائض، ركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، كذا. أفعال الصلاة كلها فرائض وواجبات إلا ثلاثة. قالوا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام الله أكبر هذه ركن وفرض وواجب، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من ليس بفرض، فهو فعل. هذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام،
0: تكبيرة الإحرام قول، أما رفع اليدين هذا فعل.
1: فعل.
0: وقلنا شيخ، قلت شيخنا أن جميع الأفعال في الصلاة هي فرائض.
1: إيه؟
0: إلا ثلاثة، وهذا
1: واحد منها،
0: أولى الثلاثة. نعم.
1: اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا فعل وليس قول، رفع اليدين،
0: ومع هذا ما هوش فرض.
1: ما هوش فرض. والثاني الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد الأول أو الجلوس للتشهد الثاني. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لا ملس لم يحصل. سنأتي على تفصيل هذا، لكن الذي يهمنا الآن أن الجلوس الأول للتشهد والجلوس للتشهد الثاني فعل هذا أم ليس فعل؟
0: فعل.
1: دعك من القراءة، يعني قراءة التشهد هذا قول، وهو حتى هو مش ما هوش فرض، لكن احنا نتكلم على الأفعال الآن. قلنا أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة أفعال، اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام. لو السلام عليكم هذا فرض قول، هذا نتكلم على التيامن. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه يقول: مندوبها تيامن مع السلام. فالتيامن يعني أنا لو سلمت تلقاء وجهي قلت السلام عليكم ولا تيمت بها ولا مشيت بها لجهة اليسار، خلاص خرجت من الصلاة، جبت الفرض أنا، لكن فاتني مندوب لأني ما تيامنتش به. أو سلمت على اليسار مباشرة، تيسرت بها، قالوا صلاتك صحيح لكن فوتت مندوب. فهذا فعل التيامن بالسلام وهو مع ذلك ليس بفرض. إذن يا شيخ أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد الأول، والجلوس للتشهد الثاني. الجلوس للتشهد بصفة عامة، وكذلك التيامن بالسلام. وبالمقابل قالوا أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: أقوال الصلاة كلها ليست بفرائض ولا بواجبات إلا ثلاثة. عندنا تكبيرة الإحرام قول، وهي واجبة، الله أكبر. وقراءة الفاتحة قول ليست فعل، وهي مع ذلك واجبة. والسلام عليكم قول وليس فعل، وهو مع ذلك واجب. إذن هذا ضابط ييسر لنا يعني معرفة ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. إذن أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. هذه أفعال وهي ليست بفرائض. وبالمقابل أقوال الصلاة كلها ليست فرائض، يعني منها ما هو سنة ومنها ما هو مندوب، إلا ثلاثة اللي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. أظن هذا الضابط يعني يسهل ويقرب معرفة ما هو بفرض، ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. نرجع لقول المصنف
0: وشيخنا في الصلاة، هل في فرق بين الفرض والواجب ولا هما سيان؟
1: لا لا لا فرق عندنا يا شيخ عبد الرحمن وللسادة المستمعين، لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في غير ذلك من أبواب الفقه، اللهم، إلا في باب الحج يفرق علماؤنا بين الفرض والواجب. فالفرض ما يبطل الحج بتركه، والواجب ما يجبر بالدم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا الآن المصنف بدأ بأول فرض وهو النية، وتكلم عن بعض أحكامها، فقال: فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات.
1: نعم، إذن أول فريضة من فرائض الصلاة أو واجباتها، وقلنا إحنا الفرض والواجب بمعنى واحد عندنا، النية. والنية دليلها يعني من الكتاب والسنة معلوم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي التي تميز لنا العادة من العبادة والفريضة من النافلة. فمثلا ما الفرق بين الفجر أو الصبح وركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر هذه رغيبة، والصبح ركعتين أيضا. ما الفرق بينهما؟ النية. أنا ما نويت بهاتين الركعتين. ما الذي يميز الظهر عن العصر مثلا؟ يعني في يميز النية تميز لنا الفرائض عن بعضها، وتميز لنا الفرض من النفل أيضا. والنية المقصود بها القصد، والأصل أنه لا يتلفظ بها. ذكرنا فيما يتعلق بالحج، نعم يشرع عند علمائنا ولما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلفظ بها لا بأس، يعني بل هو مشروع. واختلف عندنا قولان في المذهب هل تشرع هناك التلفظ بها أم لا. أما في باقي الأبواب الفقه والعبادات الأخرى، الأصل في النية أنها محلها القلب، ما تتلفظش بها. أنا بنصلي تو الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، كذا، المغرب 3، مش مطلوب أنك أنت تتلفظ بها. ما إذا تلفظت بها قالا وجاز التلفظ بها، جاز من باب خلاف الأولى، وإلا في الأولى عدم التلفظ. قالوا اللهم للموسوس اللي هو يوسوس وما يضبطش روحه، فقالوا ما فيش بأس، مرات الأولى ليه أن يتلفظ بها. وإذا تلفظ بها موسوس أو غير موسوس، مثلا أنا نويت أن أصلي الظهر ولكني تلفظت وقلت تلفظت بالعصر، ولكن ناوي في داخلي الظهر، هل العبرة بما تلفظت به أم العبرة بما نويته بقلبي؟ العبرة
0: بما نويته بقلبي.
1: أيوة نعم،
0: محلها القلب، موضعها القلب.
1: والمقصود بالنية هي القصد. قصد شن تقصد أنت بهالركعات اللي درت هذه؟ نقصد بها الظهر، نقصد بها العصر، نقصد بها نافلة، نقصد بها فريضة. فهذه هي إذن قصد. ماذا تقصد بهذه القربة أو بهذه العبادة. وقال المصنف يعني عزوبها مغتفر، عزوبها مغتفر. ويقصد بالعزوبة هنا يعني إنها لو ذهبت عن غفلت شوية سهيت، ولو انشغلت بأمر دنيوي فنسيت موضوع أني أنت نويتها في البداية عند تكبيرة إحرام في أول ركن من أركان الصلاة، نويت الصلاة لكن في أثناء الصلاة عزبت عنك النية، ذهبت عنك، قالوا ما فيش مشكلة. والعزوب شيء أو الذهاب، وبالمقابل الرفض شيء آخر. كانك أنت رفضت وقلت لا ما صار ليش ما نش مصلي بداخل الصلاة، رفضت النية، قالوا هذا يبطل الصلاة. لكن عزوبها أو ذهابها هذا لا يعد مبطل من مبطلات الصلاة.
0: كيف شيخنا صورة العزوب أو الذهاب، أو كيف ممكن تتصور، كيف ممكن
1: تتصور أني يعني بديت نصلي مثلا بنصلي الظهر ونويت أن الظهر وفي أثناء الصلاة يعني جاء حتى بالحديث أنه إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، عقل يعني اللي هو متذكر وانت حاضر قلبك فيه. ولهذا ربنا عز وجل أثنى على من يخشع في صلاته فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندنا هنا يعني كان يعني قلبي حاضر وما سهيتش وما غفلتش ونعرف يعني الأركان. ولهذا يعني جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول المولى جل وعلا حمدني عبدي الرحمن الرحيم، فيقول المولى جل وعلا أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول المولى جل وعلا مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المولى جل وعلا هذا بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المولى جل وعلا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تناجي الله يعني تخاطب رب العزة جل وعلا تتحدث مع رب العزة فهرع إلى الصلاة، لأنك أنت تتكلمه وربنا عز وجل استحضر أنه عندما تقول الحمد لله رب العالمين هو يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى، وهكذا كما ذكرنا الحديث. فإذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن، لأنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني يخاطبك ويحدثك الله عز وجل. فالمهم إذا أنا قلبي حاضر في الصلاة كويس يعني مستحضر النية وكذا، لكن عندما أغفل وعندما أسهى وأني في الصلاة نتفكر في أمور دنيوية وكذا نغفل ومرات ننسى حتى قداش صليت ركعة وكذا،
0: لن ينسى أنه في صلاة أصلا يعني
1: ينسى في صلاة. فإذا هذا هو المقصود بالعزوب لما تريح عن النية. أما الرفض يعني إني ننوى إني خلاص معاش بنكمل صلاتي وكذا، فهذا هو الرفض، فهذا تبطل به الصلاة الرفض. أما ذهاب النية أو عزوبها فلا يضر مغتفر كما عبر بذلك المصنف.
0: قال كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات،
1: هذا سيأتي في المندوبات أنه يندب هذا الأمر. نعم يندب أني أنا مثلا لما نصلي الظهر ننوي أن الظهر أربعة وننوي أنها أداء، لكن لا يشترط هذا، لو ما نويتاش ما فيش بأس، لأني إذا نويت أن أصلي الظهر إما في وقتها أو خارج وقتها، فإذا أنا صليتها في وقتها
0: ينصر تلقائيا للأداء
1: يعني أداء وهي أربع ركعات، وإذا صليتها خارج وقتها فهذا متضمن
0: تلقائيا قضاء. نعم.
1: تلقائيا قضاء يعني اللي في الوقت أداء واللي خارج الوقت قضاء.
0: وعدد الركعات
1: كذلك عدد الركعات،
0: كان ناوي للظهر فهي أربعة تلقائية، مش شرط أن
1: الصبح. نعم. ركعتان، المغرب ثلاثة، فلا يشترط يعني موضوع عدد الركعات وكذا.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: يعني فيه شيء يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه إليه، هو مسألة تعيين النية. الفرائض والسنن، السنن اللي هي وتر كسوف عيد واستسقاء سنن، السنن المؤكدة يعني وحتى بما في ذلك الفجر، الفجر هو اختلفوا فيه حتى في المشهور المذهب عندنا رغيبة، وفيه قول عندنا في المذهب أنه سنة. السنن قالوا لابد لها من نية تعيينها. مثلا يعني عندما تريد أن تصلي الوتر يعني لابد تقصد نية خاصة بالوتر. لكن الضحى مثلا باقي النوافل أو السنن الرواتب مثلا قالوا لا، والتهجد قالوا لا يشترط نية لتعيينها. مثلا أنا لو صليت في وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس نقول بعدها بربع ساعة قدر يعني ما ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. فإذا وقت الطلوع وغروب الشمس هذا محرم الصلاة فيه النافلة، ما يجوزش التنفل فيه. فإذا طلعت الشمس وفاتت الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي هي يعبر عنها الفقهاء قديما ارتفاع الشمس قيد رمح، بعدها يدخل وقت الضحى ويستمر إلى أذان الظهر، إلى الزوال إلى أذان الظهر. متى ما صليت أنا في هذا الوقت نافلة تنصرف لأنها ضحى، صليت في الليل تنصرف لأنها مش
0: قيام ليل وتهجد،
1: نقصد بها تهجد ولا نقصد بها ضحى. صليت بعد أذان الظهر صليت أربع ركعات قبل الظهر، إذن هذه راتبة الظهر. فإذن فيه النوافل لا يشترط لها نية معينة، النية المعينة تشترط في الفرائض. وكذلك السنن قلنا الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء والخسوف وكذا، وكذلك الفجر تشترط لها نية، يشترط تعيينها بالنية. أما باقي النوافل فهي تنصرف مباشرة في وقتها وفي زمانها تنصرف لتلك النافلة، لا يشترط نية معينة لها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن أولى فرائض الصلاة وهي النية، ونشرع الآن في الكلام عن ثاني الفرائض وهي تكبيرة الإحرام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام وإنما يجزئ الله أكبر. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني ذكر الفريضة الثانية من فرائض الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، ويقصد بها الله أكبر، ولا يجزئ عندنا غير هذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ الله الأعلى، الله العظيم، الله العلي، الله الكبير، لا يجزئ عندنا، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم، لكن الذي عندنا في المذهب لا يجزئ إلا الله أكبر، لأن يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير اللي هو الله، وتحليلها التسليم، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وكما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يعهد عن النبي أو ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام اللي هي لفظ الله أكبر، وينبغي أن يكون بلا فصل، يعني مش تقول الله تسكت وبعدها تجيب أكبر، لا، من غير فصل، يعني يكون من غير سكوت طويل، وكذلك لا يجزئ المترادفات ولا الترجمة إلى لغة أخرى، بل لابد أن تكون باللغة العربية ومن غير المعاني المرادفة لها، يعني ولو جبتها بألفاظ أخرى من اللغة العربية وتعطي نفس المعنى لا تجزئ، لابد يقتصر على هذا اللفظ.
0: لو كان شيخنا المصلي يعني أعجمي ما يقدرش يتكلم بالعربية، أو
1: يجب عليه أن يتعلمها يا شيخ،
0: إن عجز عن ذلك،
1: فإن عجز عن التعلم، يعني من عجز عن النطق بها، حتى الأخرس مثلا أو كذا، لخرس أو لا يستطيع أن يتكلم، فهذا يدخل في الصلاة بالنية، يدخل
0: تسقط عنه
1: يعني. تسقط عنه، نعم. إيه هو يعني عندنا قاعدة عامة اللي هو ربنا عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالقيام والفرائض الأخرى قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن نتكلم نحن في حال القدرة، حتى الأعجم يواجب عليه أن يتعلمها، إذا عجز بعد ذلك ذاك أمر آخر. وعندنا يعني تكبيرة الإحرام يعني لا يرفعها حتى الإمام عن المأموم، سيأتي في الفاتحة مثلا من عجز عنها كما ذكرت من الأعجم وغيره، هذا يجب عليه الائتمام خلف من يحسنها، لكن تكبيرة الإحرام هي واجبة حتى على المأموم، ولا يرفعها الإمام عن المأموم، واجب عليه أن يتعلمها المأموم، يعني لا يرفعها عنه الإمام. ومن قدر على بعضها وما يقدرش على البعض الآخر، نقوله كان لها معنى البعض هذا الذي قدر عليه، فيأتي بالبعض إذا كان هو عاجز عن البعض الآخر. وعندنا مسألة وهي شائعة اللي هي فيه اللي يبدل الهمزة واو بدل من الله أكبر، هي هذا الأصل الله أكبر، لكن هو يقول الله أكبر، من لهجتنا العامية يقول الله أكبر، هذا راهو المعاش فيه همزة بدي واو، طبعا من كانت لغته كذلك، يعني هو فيه وجه في اللغة العربية بهذا الله أكبر، الله أكبر، أو إحنا لهجتنا العامية الآن فالأمر قريب ما فيش بأس، لكن وإن كان الأفضل اللي هو نطقها كما هي أصل
0: همزة محقق، همزة محققة، تحقيق الهمزة
1: محققة ليست مبدلة بالواو، يعني الله أكبر.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالثة من فرائض الصلاة فقال: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا.
1: نعم، هذه مسألة مهمة يا شيخ، مسألة القيام لتكبيرة الإحرام فرض في الفرض، لأن القيام للقادر، طبعا العاجز ما نتكلموش عليه، نتكلموا على القادر يجب أن يصلي قائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، من كان قادرا على القيام لا يجزئه الصلاة من قعود أو من الاضطجاع أو كذا. بخلاف النافلة، النافلة حتى من كان صحيح ولا يشكو من شيء ولا يوجد به عجز ولا مرض ولا غير ذلك، له أن يصلي من جلوس وله نصف الأجر. وهنا في مسألة، يعني فيما يتعلق بصلاة التراويح مثلا، يغفل الكثير ويقعد جالس يا شيخ ما هوش في صلاة نهائيا، ومرات في هدرزة وغيره، بدل ما هو يكبر كبر أنت، يتعبك الوقوف ويطيل الإمام، لا بأس أن تكبر وتقعد جالس، عندما يقترب الإمام من الركوع تقوم وتركع، بتكمل صلاتك وانت جالس ماشي، حتى تكون انت في صلاة، وحتى تكون يعني انت قمت رمضان بالفعل، لكن انت تقعد جالس ممكن تهدرز وتضرب في اللجن وغيره، لان الامام تعرفه قريب يكبر للركوع، تنوض وتكبر. فهذه يعني فيها خلل، ينبغي الانتباه الى هذا الامر. والامر الاخر يا شيخ، اللي هو عندنا قلنا احنا تكبيرة الاحرام فرض، والقيام لها فرض، فلما بنكبر تكبيرة الإحرام ما نكونش أنا منحني، ولا نكبر وأنا جالس، ولا وأنا مضطجع، لابد نكبر وأنا. إذا عندنا تكبيرة الإحرام، يقول ابن عاشر تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. فعندنا هنا القيام لتكبيرة الإحرام فرض، به المسبوق، وهذا اللي أشار لها المصنف، المسبوق أحيانا باش يلحق على الركعة يكبر تكبيرة واحدة ويكملها وهو منحط. هو الأصل والأفضل باش تخرج من الخلاف وتحسب لك الركعة لا تحسب، سنأتي على تفصيلها، حتى تخرج من هذا الأمر كله، أنت تكبر وأنت قائم، الله أكبر، معتدل،
0: منتصب يعني القائمة، تكمل التكبير وأنت قائم،
1: وأنت قائم ما تنحطش وأنت به. وبعد ذلك جبت التكبيرة الأخرى وأنت نازل، حبذا ما جبتهاش تكبيرة الركوع يرفعها عليك الإمام، سهلة هذه. لكن لابد تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض. لكن مع ذلك، مع ذلك من بدأ فيها وهو معتدل قائم وأكملها وهو منحط قبل أن يصل إلى الركوع أو بعد، حتى بعد يعني، قالوا ما فيش بأس هنا، يسقط عنه فرض القيام لتكبيرة الإحرام وتجزيه الركعة، إذا أدرك الركعة تجزيه تلك الركعة، إذا أدرك يعني الإمام قبل أن يرفع، أمتى أن تحسب لي الركعة؟ قالوا تحسب لي الركعة إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع، قلت الله أكبر ونزلت لحقت على الإمام قبل أن يرفع رأسه. لكن لو أنا ريته رأيت الإمام قد رفع، ما عادش يجزيني، وهذا خطر، ويتكلم العلماء حتى عن أن الصلاة تبطل، لأن قضاء في صلب الإمام، يعني أني يعني نكبر بعد ما شفته هو رفع نكبر وننزل نركع، هذا خطأ. لو هو قاعد ما رفعش ماشي، لو احنا تخاطينا في الطريق يعني أنا قلت الله أكبر وبديت ننزل وهو بدأ يقول الله سمع الله من حمد، مدامني أدركت المأمومين وهم قاعدين وما شفتش الإمام قبل ما ننزل هو رفع، هذه تحسب لي حتى هي. وإذا أنا شكيت هل أدركتها ولا ما أدركتهاش، احسب نفسك أنك ما أدركتش الركعة، وبعد أن يسلم الإمام إن سلم الإمام قام قاضية أقواله هو في الفعال بانية، وإحسب نفسك أنك ما أدركتهاش تلك الركعة.

0: أني نسقط؟ قالوا هذا ما يجزينش التكبير. قالوا يسقط عني القيام لتكبيرة الإحرام في حالة واحدة، في حال المسبوق الذي يريد أن يدرك الركعة إذا كبر من قيام، إذا كبر من قيام، ولكن ما بعتالي نحط به سواء أكمل التكبير قبل أن يصل إلى الركوع أو بعده ما يهمناش. قالوا هنا تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام. لكن أمتى تجزي هذا الأمر؟ إذا هنا اغتفر له في القيام لتكبيرة الإحرام، ما درهاش كلها وهو قائم، ولا حتى بدا فيها وهو في الانحطاط بدا فيها. قالوا ماشي، ما دام أدرك الركعة وتحسب له الركعة، لكن بشرط أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، مش ناوي بها تكبيرة الركوع. كانوا ناوي بها تكبيرة الركوع لأن تكبيرة الركوع سنة هي، وتكبيرة الإحرام فرض. فإذا هو نوى بها تكبيرة الركوع بس، نقول له لا ما تجزيكش، خطأ، لابد ترجع وتكبر تكبيرة الإحرام. لكن كان هو ناوي بها تكبيرة الإحرام ومعها تكبيرة الركوع، نقول له لا تجزيك. أو إذا لم يلاحظ شيء يكبر ونزل، لكن إذا نوى بها فقط تكبير الركوع، نقول له لا تجزئك هذه. أظن واضحك يا شيخ.
1: واضح، نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض الصلاة فقال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أتم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه.
0: هنا يعني شرع يتكلم عن الفرض الرابع من فرائض الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج غير تمام. فاتحة الكتاب، قال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. لماذا لم يذكر المأموم؟ المأموم يرفعها عنه الإمام، ومما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم أن المسبوق من لم يدرك القراءة أدرك الإمام وهو في حال الركوع قبل أن يرفع. يعني أكثر أهل العلم إن لم يكن الكل يقولون إنه أدرك الركوع. طيب لو كانت الفاتحة لا يرفعها الإمام عن المأموم لقالوا له أنت فاتك فرض، لابد أن تأتي بركعة. واضح الكلام؟
1: واضح، نعم.
0: فهذا مما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم،
1: حتى في الصلاة السرية يعني.
0: الندب من باب الندب، وسيأتينا في المندوبات أنه يندب للمأموم في الصلاة السرية أن يقرأ، يندب لا يجب. وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعي وغيره إلى أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم أيضا، وعلى هذا القول قالوا لا، لابد أن يقرأها الإمام.
1: كيف يعاملوا في المسبوق يعني اللي لحق على الركعة الركوع؟
0: هذه حجة عليهم هو.
1: يعني يحسبوا له في الركعة وما يقولوا أن الفاتحة واجب.
0: هذا مما هو هذا حجة لمذهب مالك.
1: نعم.
0: في ذلك أنها يعني لا تعتبر، يعني يرفعها الإمام على عن المأموم بالنسبة لقراءة الفاتحة. ولكن مع ذلك وعندنا قول آخر قال به بعض علمائنا ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم، قالوا القراءة على المأموم تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. أنا أتيت أو ذكرت هذه الأقوال، يعني من أراد أن يخرج من هذا الخلاف ويقرأ الفاتحة ونتكلم على المأموم فلا بأس. يعني دائما عندنا وأصل من أصول المذهب اللي هو مسألة الخروج من الخلاف، حتى البسملة، البسملة عندنا مكروهة يا شيخ في المذهب، يعني في الفرض: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، هذا يقول ابن عاشر. لكن مع ذلك نأتي للمازري رحمة الله عليه من علمائنا، وكان ممن قيل عنه أنه بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلاة الجهرية يقرأها سر. فسئل عن ذلك فقال: نظرت في مذهب الشافعي رحمة الله عليه فوجدتم على قول واحد أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، لأن الشافعية يعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني
1: آية
0: من الفاتحة، فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنقص من الفاتحة التي هي تعتبر واجب وفرض من فرائض الصلاة، أنقص منها فصلاته باطلة. ونظرت في مذهب المالكية فوجدتهم على قول واحد

0: أن من قرأها في الصلاة لا تبطل صلاته وإن كرهها في الفريضة، فلهذا كان يخرج من الخلاف ويقرأها. فكذلك يعني مسألة المأموم، لم يقرأ الحمد لله، هذا هو المذهب عندنا، لا تجب عليه، لكن إن قرأها وخصوصا في الصلاة السرية، لأن عندنا بعض علماءنا قالوا بوجوبها في الصلاة السرية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا عام يشمل الإمام والمأموم والفذ، والمأموم في الصلاة الجهرية يجب عنه، يجب عليه الإنصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هنا الواجب عليه الإنصات، وكذلك قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا في الصلاة الجهرية ما يقراش، لكن في الصلاة السرية يجب عليه، هذا قول بعض علمائنا. فلهذا إذا قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم عندنا، إنما هي تجب على الفذ وعلى الإمام، والمأموم إن قرأها خروجا من الخلاف فلا بأس، بل هو يعني يحبذ حتى تكون المسلم عبادته يعني صحيحة على جميع يعني مذاهب أو أقوال أهل العلم في ذلك.
1: قال بحركة لسان.
0: نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، يعني ما تجيش أنك تجريها على جميع مذاهب أو أقوال أهل العلم.
1: قال بحركة لسان.
0: نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، يعني ما تجيش أنك تجريها على قلبك بس وما تحركش لسان، لا هذا مش إن الله يعني غفر لأمة حدث به أمرها ما تتكلم أو تعمل، يعني ما قريتش. هذا بعض الناس يقع في هذا المسألة، حتى يقرأ المصحف ما يحرك شفتيه، لا هنا يعني أدنى أنك تسمع يعني تحرك شفتك، وأعلى نفسك منك، أدنى الجهر أنك مع نفسك ملك، لأنه يتفق أدنى الجهر وأعلى السر في نفسه ملي، فإيش لو حركتش أنت شفتك ما قريت. القراءة الفاتحة تمشيش وما تحرك لسانك وشفتك، بد أن تحرك لسان، هذا أنا شيء، بل حب أنك تسمع نفسك، يعني أنك تسمع نفسك، فهذا هو الأولى. نعم، فاتح حركة لسان لإمام وفذ، مأموم يرفعها عن إمام مش عليه.
1: قال فيجب تعلمها إن كان.
0: نعم، ذكرت أنت قليل الأعمي، الأعمي واجب، لأن واجب قراءتها، وما لم الواجب به فواجب، وهو يتم قراءتها في الصلاة اللي بتعلم الفاتحة. يعني الحمد لله النعم علينا أن جعلنا من العرب ونحفظ سورة فاتحة بالأطفال يحفظها، وهذه نعمة كرم من الله، لكن الأجيم ليست لغته يصنع، قال واجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة يحصل، فإن لم يستطع ما يتقبل كونها أخرس أو يتكلمش، قال هذا يجب عليه أن يصلي خلف من يتقن قراءة الفاتحة، فإن لجد يقدر يتلمها ووجد عمن تم، قال هذا تسقط عنه تكبير الإحرام حتى أن يفصل بين تكبير الإحرام بين الركوع بشيء من التهليل والتسبيح أو شيء من ذكر، فإن يعني باب ندب الوجوب لا يقوم شبه حتى الترجمة، يعني ترجمة لو هو يستطيع ما قراءة بها بترجمة التي ترجمت إليه، فهذا يعد قرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين، ولأن الترجمة احتمال خطأ إما في فهم المعنى وإما قد يفهم صحيح، لكن الترجمة هي الخاطئة، لأن الترجمة أحيانا تكون ترجمة حرفية وأحيانا ترجمة بمعنى، ترجمة القرآن لا تعد قرآنا وإنما هي من بالتفسير، من باب التفسير. نعم،
1: بارك فيك شيخنا. ثم تكمل المصنف رحمه تعالى حكم من سهى عن قراءة الفاتحة، قال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعها وعاد بطل كأن لم يسجد.
0: نعم، هنا الفاتحة يهور المذهب هي واجب في كل ركعة من ركعاتها، وعند قول آخر في المعتبر أنها ليست واجبة في جميع الركعات بل في جل صلاة، في صلاة الرباعية واجبة ثلاثة، يعني عندك عم شو واجبها سنة، في صلاة الثلاثية واجب في ركعتين، يعني إذن على القول بأنها لا تجب في كل وإن هي تجب في لها، فعندنا يتحصل عندنا أنها سنة في عامن رأتها، ولكن سنة ليس كالسنن أو كغير من سن، فمن تعمد عدم قتها قالوا هذا تبطل قول واحد، القول بوجوبه هو المشهور ذا، وعلى القول الآخر الذي هو معتبر فيها، ولكن حتى على قول مشهور هو بوجوبها في جميع الركعات

0: مراعاة للقول جوبها جل الصلاة ليس في الصلاة. قالوا سهى مش من عمد اللي عمد يترك له صلاة قول أحدا عندها ثبت، لكن من عنها ركعة ركعات قالوا إن تبه لها قبل الركوع تعالها يقرأ سورة وتفكر إنما قرأت هذا وجه يرجع يقرأ وبعدها يقرأ السورة، لكن إذا ركع قالوا هذا سهوا وقدش الله عدنا ركع. نقول هذا مر في صلاته وبعد ذلك يسجدها قبل السلام والصلاة صحيحة. إن حصل سهو في ركعة واحدة حصل سهو في ركعة واحدة قلنا مع مشهور المذهب أنها واجبة مية الركعات، إلى أن سهى في ركعة ركعاتها فلا بأس أن لم يمكنه التدوق، قالوا هذا يمر في صلاته ويسجد السلام وتعطي صلاة صحيحة. هذا إنسانها في ركعة.
1: شيخنا قال المصنف إن سهى عن أو عن بعضها، هل حتى عن بعض آيات حتى لو
0: عن آية عن آية ولكن سجد لكن سهى عنها وعن بعضها ولم يسجد وفي التدارك لابن عاشر واستدرك قبلي قرب سم استدرك البعدي ومن بعد يترتب على السجود، والسجود على سنة بنكهة الأرض هي واقف المشهور، ولا شهور أن يرخص فيها مراعاة قول الآر ولهم دليلهم في ذا لا بأس إذا ساء عنها ركعة واحدة أتي بالسجود لي فات ما جابش السجود ما جابش السجود. قالوا وطال قالوا لا هذا يجب عليك أن يعيد.
1: قال كركعتين عادها وعن طلت كأم يسجد
0: قالوا كركع يعني ما عنها في ركعة يكمل صدق وجيب سجود قبلي يجب عليك أن تعود لا. يعني أنت تكملها الصلاة عادة لن يقول صحتي أنا بوش بطلوها صلاتك بعد ذلك وجب عليك أنك أنت تعاودها تلك الصلاة إذا كان السهو أنا في ركعة. قال ومترك عمدا بطلت قبل واحدة وعند يقول بوجوبها في الصلاة أو بوجوبها في جل الصلاة أنت عمدت كسور الفاتح لم يقرأ صلاتي بطلت صلاته قول واحدا عند مذهب. قال كأن لم يسجد يعني مسها عنها عن سورة الفاتح في ركعة واحدة. قلنا القليل حكمه أنه إذا أنه التدار قبل الركوع هذا يرجع ويقرأ فاتحة إن رأى قلوا له استرسل وأكمل صلاة وسجد السلام، فإن عن السجود يأتي بسجود وفات التدرك بطال زان وخرج من المسجد فهذا قولوا له وعليك أن تعيد.
1: واضح. بارك الله فيك شيخ نفع بك. مستمعي الكرام بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج سير الصغير في الفقه المالكي، من اللقاء بكم حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها لما عن بقية فريض الصلاة عن سننها إن شاء الله تعالى. وسعني في فهم هذه الحلقة إلا أن أذكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد من راضي في البرنامج الدائم. شكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دفتاء المعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الإفتاء الليبية.
3: شيخنا هذه مروض لنا على قضاء فوائد من صلاة الفريضة وتقضي يعني والآن يعني تصلي النافلة فرض، فهل يجب لها من نافع فرض مع أن هي حقا فائدة؟
4: نعم هو الأمر يرجع حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك صلاة مطلقا كفر إنه لا يرى أن الصوات الفث الذي لم يصليها في ذاته فيرى أنه يقول لها أكثر من نفل وميك شيء، لمن يرى وهذا بالجهود العلمية أن المهمة تارك صلاة أن الصلاة التي لم يصليها هي في ذمته يجب عليه أن يقضيها الفوائد، والأمر ما يلقش عن يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنين يعني الأمر يتعلق بسنين، فنقول هي الصوات كلها في ذمتك ذمتك عميرة فهي واجبة لتلقى النوافل والراتب هذه دوبة. طبعا الأولى الأوجب أن يصلي الإنسان صلوات واجبة الإنسان هو اللي يقف في ذين مثلا محتاج يخش عليه رمضان الآخر صيام وهم يصيموا أيام اللي هي مندوبة يتركوا فأنا نقول أن التقضي ما تطيع يعني تقدر تصلي مع الفرضين وثلاثة هذا، لكن الترتيب علماء يرون الوجوب في الترتيب ما تجيش صلي ظهر مع ظهرات ولا العصر مع ولا المغرب أربعة غالب لا تصلي ترتيب صبح ظهر المغرب عشية أو ظهر عصر المغرب عشية صبح هكذا، وقافلنا تأتي بها تأتي بنواة لكن تهمل رأيت أنت تصلي بطي صلي عليك لي في ذنتك واجب طي. نعم
3: بارك الله في إخنا.
5: صار الثاني سأل عن هل إذا كان عليه دين قديم ولا الناس كيف

0: بريته هو يعني.
1: الشك هو الأصل، الأصل بتذمة هذا هو الأصل، فلا ملزم شرعا لا أذكرنا يعني الإطلاق، ربما حتى بكون عدين بالعلم أقل بعلم من عدين، لكن يعني تذكر بالدمن هذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء تصدق باب الطحن بأس بذلك، لكن يلزمه شيء لأنه لابد بد يكون يعني كيف معروف الداعش أو تقدير جاءهم فيه والله ناكل نفل متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، قداش ما نعرفش وباتوا وبرة تبتمعش في حدا ومثلا متسلف مخصوم شيء عشان برا البلاد قطعة خبر راس كل أمور تقدير، لكن شك هيك المبارد حتى فلوس ولا شيخ حتى باس أكيد متسلف والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر شيء عليك مطلق يعني إن شاء الله.
2: حتى نادى من طرابلس قصة طويلة الحقيقة، قصة النزات والخات لا يقضي فيه قاضي ولا يفتيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكلا لا ينبغي، لأن ربما تسمع لدى الخصم فتعطيه فتوى ما يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقى قال الخصم أول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم لا يتلم في التحكيم ولا قاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل حد منهم يأتي به البنات اللي عنده والشهود، وبعدين يعني اكتمل اسمى واحد يتصل برامج وكذا وكذا، لكن الذي يفتوه إن هذا الابن يعني ساكن مع أهله في أهل كنين في الدور الأول وهو أبنهم، فهذا يعني القائن بأن هذه العيب لأبوهم ليست له لأبيه، فلذلك ما يستغل الإنسان من نبه الناس اللي بنزيم فحاش في قانون بقانون رقم أعا ولا واخدين قضي من الناس يعني تصبوها ظلم وعدوان والله يعطهن الدولة، هذا لن ينجي أمام الله سبحانه وتعالى، الغصب صب من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحقها أن تأخذ ملك شخص بس لا يجب لها ذلك إلا إذا كان جاء طرد مع أصلح عام طريق هكذا وحيجة إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل يدفعوه ما يضموشي يعطوه ثمن المثل بيمشي ينقل به كان يعني مثل كان هذا ثمن كان من الأرض ثمن الأرض ثمن البناء كلته إذا حتى إليه إذا كان يعني لم يتج إليه بيجوز سيقول أنا لو لقى في النظام ظالم السبق قال البي ساكن يدس في حولي أخذها تطولي ولا حرام هذا ما يصح لا يجوز تبقى فيه والأراضي هم تعال لفاء ذلك المشهد نالكين معروفين تشد دولة فكة منهم وتعطيها لغيرهم والله يعني هذا لن ينجيك مام الله سبحانه وتعالى، وذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عرقك يوم القيامة عندها لا تعك حكمة ولا يكمن عقد هذا القانون، الإنسان لا يستغل القانون لصول إلى لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أنا بر إنكم تختصمون إلي وعلى بعضهم أن يكون ألحب حجتي من بعض فأي له بقي أخيه، مرات أحد عشت يعني لسان فالح وهذا أحب الحق ما يعرفش يبر عليه حقا، ربما ما نسمع البينة نعتقد هذا صح فأقضي له بحق أخي، فقضيت بحق أخي شيئا فإن أقطط له قطا من لأخذها أوليها، كل علماء يقولوا حكم الحال لا يحل الحرام قاضي لم غيرك مش كان يعني حام بدي حال لما قضى لك كان تعرف أنت بين ربي، فلذلك إذا كان عارف أن عند عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذا العمارة لت لزوج غرم جلينها فنون هي لغرض عين لا يجوز أن تستوي لها.
3: أنتم تستعون إذا في دار الإفتاء البية
4: أبد في سرك الضل بالعجري كظل الأرض كالأحبار في كتب وأزل الحب من سيك مفتن بما لحت على الأيام والحقري بما لحت على الأيام والحقري.
5: لهاب قرآن عظيم طلقة جديدة حيث بيان يقي بالجمال وحث العربية ترفع عن أسرارها بديعة في حتى يزينها لام هجل على مستمن الكرم نورقكم برنامجكم البوعي حليتان عرب القرآن.
6: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من التمين وطبة سنجعل الحلقة بإذن الله في صوت أب مثار لقصة سور القرآن الكريم بدءا من صوت الناس بإذن الله تعالى.
5: نغوص عن في روائع عرب وكشفك أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزن دقيقة وجزة يضيها بيان عبر دقيقة آت بالإدة استعرض مواطن الجلي في تركيب الآن ونقضي

أنا بموعد ثاب كل يوم عند ساعة الثامن مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM يقدمه لكم طام النجار المثقف اللغوي بالإفتاء.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أبعد هالكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلة اللسان من أعراب القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على تردد 90.9 FM. كنا المباركون قد وقنا في الحلقة السابقة عند إعراب قول تعالى سورة العلق فليدعو ناده سند زبانية، وذكرنا حين أن الفاء في فليدعو ناديه إما استفية أو واقعة في جواب شرط مقدر، أي جاء ذلك ذيا العبد إذا صلى فليدعو ناديه. واللام في ليدعو الأمر، ويدعو الأمر كما عرف من قبل هي من لوازم فعل مضارع، فيدعو فعل مضارع جزوم بلا الأمر وعلامة اسمه أحد آخره وهو لو، لأن معتل وقد عرفنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بدفع العلة، وبقيت الضمة دالة على الحرف محذوف، والفاعل ضمير متتر، الفعل يدعو جواب تدير هو، ونادي نادي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وهو مضاف، والهاء ضمير متصل ثني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمعنى فليدعو أهل ناديه، فأخذ المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والنادي، وهذا مثل قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل الرية. قوله سعو الزبانية، السين في سند حرف استقبال أو حرف تسويف جاء هنا لتأكيد، ودعو فعل مضارع موضوع بضمة المقدرة منع من ظهرها الثقل على الواو المحذوفة خطا، وأتينا اللام عن حذف هذه الواو وما يعلق به من طائف. قيل سقطت الواو هنا لأن ساكنة استقبلتها اللام الساكنة في الزبان، بقيت الضمة دالة على هذه الواو المحذوفة، والفعل فيدعو ضمير مستتر وجوبا تقدير هنا، وزبانية فعول به صوب علامة به الفتحة الظاهرة على آخر، الزبانة هنا هم ملائكة العذاب. قوله بعد ذلك كلا لا تهو واسجد اقترب، كلا كما ذكرنا من قبل ما حرف جواب بمعنى حقا نعم أو حرف رع وزر لا عمل له، وهو هنا رن أبي جهل أو كل من نهى عن الصلاة. لا في قولها تطع حرف نهي وجزم مبني على كون لا محل له من الإعراب، وتطع تطعه فعل ضارع مجزوم بلا ناهي، علامة جزمه السكون ظاهر على آخر، وأصل هذا الفعل تطع تطيع بياء قبلين، أضيفت هذه الياء للتقاء ساكنين لأن الياء ساكن ثم سكنت هذه العين بسبب جزم فحذفت الياء. والفاعل تطيع ضمير مستتر وجبا

الهوت ولا أو ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به ولنا أثت على ما أنت عليه من صيام أبي جهل والمخاب هنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أو كل من ينهى عن خير عن الصلاة واسجد ترب الواو في واسجد حرف عطف مبني على الفتح محله من الإعراب جد فعل إن مبني على السون فاعله ضمير مستتر به وجوبا تقديره أنت واقترب الواو في عطف أيضا فاقترب مثل اسجد فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب فعل الأمر كما ذكر قبل مبني عند البصريين معرا مزوم عند الكوفيين أنا أسجد واقتب في دمع على جود بعنا على صلاتك وقر إلى ربك من أوائد في هذه السورة الكريمة أيها الكرام لام الأمر الكورة في قوله فليد ناد هذه اللام لام الأمر هي لام إذا تدل على الفعل المضارع فتحول صيغة إلى صيغة الأي والطلب أي أن لام يطلب بها فعل شيء ففي قولها يقرأ علي يقرأ فعل مضارع كل على حصول العلي في الحي والاستقبال لأن إذا دخلت عليه اللام ليقرأ علي درس أو فليقرأ علي فيصح هنا الفعل الطلب فكانه فعل أمر ويكثر استخدام لام أمره مع الغائب ليقرأ وليجد فعلى ذا وذا ويقل استعمالها على المكلم والمخاطب يقول مثلا فلقرأ أذهب أي أذهب أنا وهذا قليل وقدت الأمر هذه على المضارع المتكلم في آية واحدة في القرآن الكريم في سورة العنكبوت وهي في قوله تعالى ولنحمل خطاياكم هذه اللام قيل أصحرتها الكسر حملا على لام جر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم جاء اسكنها تخفيا مثلا في قوله تعالى ولربن خمورهن لا جوبهن لام في يضربن على الإعراب المشهور هي لام الأمر مبنية على السكون قال النحس ويجو وليضربن كسر اللام وهو الأصل وحذف الكسرة لثقها ضربن في محل جزم بأمر أي بلا الأمر إلا أنه مبني حال واحدة إتباعا للمضي عند سيبويه وهذه الآية جاءت القراءة بإسكان اللام وليضرب وليس في ذلك إنكار لأن لام الأمر وقعت بعد الواو يا رب مالك أن لام الأمر الأصل فيها السكون وليس كسر وذلك لأمر أحدهما كون سكون مقما على الحركة إذ هي أي لكة زيادة الأصل عدم الزيادة والأمر الآخر أن يكون لفظها مشكلا لعملها أي يشبه عملا فهي تمل الجزم في الفعل والجزم يكون في الأصل سكون كان هذه اللام ساكنا ذلك مرفوع باء جر لكن من سكون ابتداء فكست لأن رباء لا يبدأ بساكن وبقي القصد تعلق سكون إذا دخل عليها كون أوفى رجع غالبا إلى سكون هذه الأصل قال الأزهري التصريح أصل الطلب السكون لأن الأصل عدم حركة لكن منع منه أنها قد تكون في البداء وابتداء بالسكن تعذر فكست فدخل عليه الواو أو الفاء أو ثم رجع إلى سكون الأصل غالبا الأمثلة تحريك لم الأمر هذه بالكر هو الأصل فيها على البعض كما ترنا

قصة النور يستذنكم الذين كتمانهم فلام بي يستذنكم لام الأمر حرف مبني هنا الكسر لحل ويستأذن فعل مضار مجزوم بهذه اللام علامة وزمه سكون ظاهر كاف ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل جملة مكت أيمانكم فعل ماض فاعله والكاف في أيمانكم ضاف إليه هذه الجملة صيغة الاسم موصول الذين ومن أمثلته كذاك قوله تعالى في سورة الزخرف فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فهموا كي لقضي هي الأمر حرف مبني على كسر لا محل له من الإعراب ويقضي مضارع مجزومها علامة جره أذف حرف العتي وهو الياء والكرة دليل على ولينا جر مجرور متعلق بقضي ورب فاعل مرفوع وهو مضاف والكف مضاف إليه ويجوز كسر هذه اللام أو تسكينها في حال سقط بعد حروف عطف لا أن التسكين في هذه التي أثر قال الرأي وقد سكنوا بعد الواو والفاء والأمة فهو مع الهوي فأكثر تسكين لكو اتصالهما ما بعدهما أشد لأنما على حرف واحد أما ثم فمحمول إليهما لكنها حرف عطف مثلما مثال ذلك قوله تعالى فليعدوا رب هذا البيت فجاءت لا الأمر هنا ساكنة لأن سقط الفاء ويعبد طارع جزوم بها إلا على مزمه حذف النون كذلك قوله تعالى ولكن منكم أمة فجاءت لام الأمر في لتكن ساكنة لأن سبقت بالواو ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فجاءت هنا اللام في فليقل ساكنا لأنها بقت بالفاء إنما جاءت في ليصمت مبنية على الكسر لأنها تسبق لا بالفاء ولا بالواو لا بثم ومن فائد هذه اللام أن نظرا للتشبه بينها أيام الأمر بين لام التعليل التي تسمى أمكي اللي هي من واصب المضارع فقد تملت بعض الواضع أن تكون لام فيها لامك أو لام الأمر واختل علماء في إعرابها بناء عن ذلك أمثلة ذلك أي الذي يحتمل أن تكون لامه لام تعليل أو تكون لام الأمر قوله تعالى في سورة الأنعام وكذلك نصرف الآية والقول درس قد رأى العلماء أن لا يتعين أن تكون اللام في وليقول لامي أو ما يسميها البعض لام الصرورة يكون الفعل منصوب بها بل قد تكون لام الأمر ويكون فعل مجزوما بها وهو أمر معنى التهديد وعيد وعدم لاكتراثهم وبما يقولون في الآيات فعلى أنها لأي لام زرورة تكون عراب اللام في ليقول لام التعليل جر مبني على كسر لا محلل ويقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال أو من أمثلة الخمسة وواو ما عرف يقول ضمير مطل مبني على السكون في محل رفع فاعل مصدر المنسبك أن وما بعدها محل جر بهذه لام أي ولقولهم درست أما على أنها لام الأمر فيكون الإعراب اللام لا الأمر حجز من مبني على كسر لام لا من الإعراب ويقول فعل مضارع مجزوم هذه لام علامة جزمه حذف لأنه من الثلاث خمسة

الوفاء. ومنها أين الموعي المحلتي له تلا إيسوتيوس رب إن آتيت فرعون وملأ زينا وأموالا الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيك. قد ذكر بعض المعرفين أن لما في ليضلوا يدعو عليهم لفظ الأمر أنه جاء بعدها رب نصى أموالهم أشدد بهم. عربها آخر على أنها لا تعليل فيكون الفعل منصبا بعدها. وإعراب فعل يضل بعدها كإعراب الفعل يقول الآية السابعة وليقول زدت. وأن الموعد أيضا قوله على سورة إبراهيم فأنا إني أسكن من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لقي صلاة. فعله ليقيم الصلاة يحتمل أن تكلم فيه لام التليل أو لام الأمر. قال القرطبي في هذه الآية اللام لام كي ها هو ظاهر فيها وتكون على هذا متعلقة بسكت لأنها حجر. ويصح أن يكون ملأر كأنه عليه السلام قريب إلى الله أن يوفقهم إلى إقامة صلاة. وفي هذا الموضع يسميه علماء لا الدعاء أدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يقال فيها لم الأمر. فإن طلب من خالق سبحانه لا يسمى أمرا. الأمر في الأصل هو الطلب من أعلى للأبناء. أما الكسو هو الطلب من الأبناء للأعلى يسمى دعاء استدعاء. والطلب من مساوي إما التحسن أو استسماع. من هذه مواضع تملت أيضا في القرآن قوله تعالى في سورة النحل وإذ قيل لماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحموا أوزاره كاملة يوم القيامة. قال القبي عن هذه اللام في قوله ليحموا إلى هي لامك أو العاقلة وقيل هي لام الأمر المعنى التأييد أي على مع الحر عليهم والصغار المجيب لهم. من أمثلها أيضا قول تعالى إذ فريق منك ربهم شركوا ليكفروا بما آتيناهم. قال مخشي يجوز أن يكون ليكفروا من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخية واللام لام الأمر. فإن كانت كذلك فمعناه تهديد الوعد. من الفوائد في هذه السورة المباركة ما في قوله تعالى سندع الزبانية. فقد أضيفت الواو من آخر الفعل يدعو فأن الفعل هنا لم يسبق لازم. أصل أن هذه الواو لا تحذف إلا في حال الرسم وهي من الخصوصيات الحوضة في الرسم العماني مصحف شريف وهو حد الواو غير علة نحوية أو صرفية. وقد تكرر هذا في القرآن فمن واضع في حذت فيه الواو أربعة أفعال في أربع آيات في أربع سور. وهل الترتيب قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا في سورة إسراء. وقوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق كلماته في سورة الشورى. وقوله تعالى فتول عنهم يوم ادعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر. وقوله تعالى في هذه السورة التي معنا فليدعو ناديه وندعو الزبانية. فحذفت الواو من آخر هذه الأفعال لغير علة نحوية حيث لم يتقدم على أي فعل منها عام جزم يقتضي هذا الحذف. لم يكن ذا الحذف لعلة صرفية كذلك إذ لمنع من مجيء هذه الأفعال كاملة الأصول يدعو ويحو وادعو. ومعها لم يأتي هذا الحذف اعتقاطا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله وقد سقط الواو من أربعة أفعال تنبيها على رعاة وقوع الفعل وهو لي على الفاعل شدة قبول المفاعل المتأثر

0: أخذ الحفو لم يأت ارتباطا إنما جاء لفائدة. ذكر الزركش بعد ذلك كلام طلا عن طائف هذا الحدث. ومما قاله آية رتق أدعو زبايا قال هي تدل على سرعة حدوث الفعل، وهذه السرعة البلد بعينها المقام الذي وردت فيه الآية، وهذا يتجالنا ربطنا هذه الآية بالآية التي قبلها من قول تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا أصل لا قول تعالى فلينادهه ندعو زبانية. هذه آيات تكي مواقف عند عنيفة تعقيد الدواء وتقف حرعة أمام من يعبد الله عز وجل، وتبلغ الخصمة مرها ويغر الخصم بما لهم من قوة وسلطان مادي في الأرض. فكان من الناس أن يكون وعيد جديد البط بها إطلاط قريبا، ومن أجل ذا هدهم الله تعالى بسوء انتقامهم وبهيبهم. وجاء حذف الواو من فعل سدعو رمزا على سرعة قدرة الله على انتقام منهم لانتظار للق الذي أرسل به رسول الكريم. وكرى بعض العلماء لطائف آراء في سر حذف هذه الواو دون جام قبل الفعل. انها وقت حلقة أيها الكرام، لها معه إعراب هذه سورة البركة سورة علق، حتى نلتقيكم في إعراب سورة أخرى من سور القرآن الكريم. حييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لغة بيان وانطق القرآن وفرادا فيها.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة لا قضية إجماعية أو لها الإسلام إماما كبيرا، وأطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. يقول سائلت فيه امرأة قال هناك قريب لي، قال هو ابن خال أمي، ابن خال أمي، قالت في الحوش ودخل البيت وجلت معاه أمي وخالتي وتحث معاه ويصافح باليد هدر زمان وقال طلبت أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني باش نسلم عليه وزعل وقال كيف هذه قريب كيف أني رجل شباب وأني كده وما تجيش تسلم عليه. فهي تسأل دار إفتاء، قالت أنا آثي لأني لم صافح ابن خال أمي لم أجلس معه حينما كان زائم في البيت. فأنا الحقيقة والله استغربت، يعني سؤال بل أن يكون سؤال، هل أمي آثي التي جلست مع ابنتي أني خالتها جلس معها وصفحت اليد وجلس في كان ودون ضرورة وزوروا؟ لكن السؤال بالعكس، هذا يدك عليه يعني أخر مثل الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرقنا بين الأقرب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كتابه الكريم. الآن وعلنا واعد عام ما بين الرجال والنساء، رجال أقارب رجال باعد، أقارب كمهم نوعين، قريب رحم قريب محرم وقريب غير محرم. مرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء عند أدنى حرم معهم أبنها إخوتها أبوها وإن على دادها أعمامها أقوالها أحفادها، هؤلاء إنسان أقارب ومحرم عنديش معهم أي إشكال، الجلوس معهم في مصافة في كيما يعني الأمر مأمن، هذا هو الأصل ولا شيء. الرجال الأعد اللي هم ليس أقارب، لا، القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة الله تعالى، فتخضعن بالقول، لم يحمل الله حرم الخضوع القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم مصافحة باليد للمحال، فثبت صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا صافحنا. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية أنها للأسف في بلادنا

وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل في العلم أكثر من مناطق الحر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير الحارب، هم منهم والعم ولد الخل والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقرب زوج الأخت من الأقار، ولد العم والخال وهؤلاء والسلف ولد العم ولد هؤلاء من الأقارب، وعندي سلف زوج الأخت دائمها في الأصهر. لا إن تسامعهم تسامحنا معه ويك والله قريب وهذا زوج أختي وسلفي كده، فمثل هذا حصل عهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، شو الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو ضحى لوحده امرأة لوحدها ليست حرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يذيرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أن في الإسلام أن رجل الأنبي إذا لا بمرأته غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فإسلام سد الذرع مثل هذا الباب. فقال رجل من الأنصار فقال يا رسول الله رأيت الحمراء، أرأيت الحماء؟ الحمو من هو؟ هو قريب الزوج اللي هو أخوه الزوج عم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا صار يظن أن يعني المرأة عالخش على سلفة الدخول لها والمراجع قريبا من غير الحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينا ووجه قال الحم الموت، شعنا الحم الموت الأنبي تكما نلقوا أن برا خاش لي أعطونا النشم كيف شديدها وكذا، لكن لا يلقوا زوج مش فدينا هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر قريب الذي يخ منه حصول المقات، لماذا؟ لناس تسامحنا مع الرابة، والآن البعيد يخاف والقريب يأمن، وبل النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وفل الأمر وبين لنا القريب غير محرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني امرأة اللي هو سلفها ولد عملها وقال رجلها وأقبال رجل المحرم حكمه حكم الأجانب، وكذلك أقربوها غير حارب. تواحي السائل قالت ليه ولد خال أمي ولد خال أمي جاي نفوش قعمز أمي مع خال، لا نتهمه به إن نقول هذا الفعل هذا فعل رم هذا يجوز. إن صلى الله عليه وسلم حذر هذا، فنير رسالة التي يريد أن أوصلها للناس ولي ذكير لنفسي وليري أن نحن دنا محرم ومحرم، ما عندش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا حتى بنوع محرم يد العين والرأس مرايع عليها محارمها لا إشك ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم اللي حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القبى يأتي من موت، شي معنى الموت الهلاك يا الله. للأسف بعض النساء يعندها ترب على الانفتاح في بيت أهلي فتبيتزها مثلا ولد خالتها جاء ولدها يخش خالتهم ليس تسلم تمنين هذه ليست حرما، يغض زوج ربما يحط الطلاق هذا الحم موت، تحدث مشاكل ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالحم الشرعية، وبالتالي حصل فاس بسبب الأقرباء غير المحال. فلام سد هذا اسلام سد هذا الباب. ولهذا الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يرون الخير المسلمين يدخل من هذا يسمو فيه لانة المحارم، هم يقصد بالمحارم يقصد قرابة يدير لك سلسل علاقة بين شخص ومرت لا مرت دعمها ذا كذلك لماذا

0: اي لقد ظلينوش حد. هذا راهو حتى العفو يبي اهله، راهو حتى العفو يبي اهله توا يعني، اللي والعياذ بالله، ونسال الله ان يعافي الجميع من كل انواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الاخطاء، يكرهها بينوش بعضهم، يكسر بعضهم، تحصل الاخطاء. فهذا هذا هم اهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال، بتعويض المال وكذا، أولى ليه من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول حني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحني نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال، وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل. لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك. وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
3: حتى أجنبية يعني،
2: حتى أجنبية، حتى أجنبية. لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي. فما دام دفع اقساطها الضمانيه، من حق العائله ان تاخذ الضمان، بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ. ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمه منك انت باهيه تربح،
2: باهي باذن الله تعالى،
3: يرحمك
2: باذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، ال 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب، وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها. لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمه العلاوات الموحد هذا، ولا الرواتب الموحد، هو الذي

0: يحققوا العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشها كذا، درجة 10 معاشها كذا، درجة 9 معاشها كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المستمعين الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث سنرحل اليوم إلى زمن كانت فيه الرمال شاهدة على ملاحم الإيمان، إلى شهر عريق سمي من زمن بعيد بجمادى الأولى، لأن العرب حين سموا الشهور وجدوه يقع في زمن جمود الماء من شدة البرد، فجاء اسمه من الجمود والتجمد، وكانوا يربطون أسماء الشهور بما يشهدونه من أحوال طبيعية وأخرى تاريخية، حتى صار الاسم يحمل في طياته أثر الزمن والذاكرة والمناخ معا. وفي هذا الشهر المبارك تعود بنا الصفحات إلى محطات خالدة في مسيرة الأمة، محطات حملت فيها الأرض عبير البطولة، وارتفعت فيها رايات الإسلام عالية على صدى التكبير.

وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة، حين تحركت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بعيدة تدعى مؤتة في أرض الشام. وكانت هذه أول مواجهة بين المسلمين والروم في زمن لم يكن للعرب فيه شأن بين ممالك الأرض الكبرى. خرج جيش صغير لا يتجاوز 3000 مجاهد تحت راية بيضاء تحملها يد الصحابي القائد زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومعه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانت الرحلة صعبة، ولكنها لم تكن مجرد معركة، بل إعلانا بأن الإسلام قادم، وأن عروش الروم والفرس بدأت في الاهتزاز. فقد قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، ولكنهم قتلوه ظلما وعدوانا، فنهض الإسلام يرد الكلمة بالفعل وينتصر للحق بالحكمة والعزم. وفي سهول مؤتة وقف المسلمون في وجه جيش يفوقهم عددا وعدة، فاستشهد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وتقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود الجيش بعبقرية

ألا يراه المقاتلون الآخرون، وكان يخطط تخطيطا عبقريا، فصنع من التراجع نصرا معنويا وأنقذ جيش الإسلام من الفناء. وكانت تلك المعركة رغم ألمها مفتاحا لبوابة الشام ودرسا خالدا في الشجاعة، بأن القوة ليست في الغلبة بل في الثبات على المبدأ حين تضعف السيوف. ولم تمض سوى شهور قليلة حتى بدأت ملامح حدث آخر يتكون في الأفق، حدث سيعيد للإسلام مهده الأول ويغسل أدران الوثنية من الحرم الشريف. ففي جمادى الأولى بدأت الاستعدادات الهادئة لفتح مكة، حين أرسلت قريش رسائل العداء ونقضت صلح الحديبية، فأذن الله أن يطهر بيته من الأصنام. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في سر تام، وجيش عظيم يتقدمه الإيمان للسيوف يمضي نحو مكة دون أن تراق قطرة دم واحدة إلا لضرورة. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا متأطئ الرأس تواضعا لله، وقد طأطأ ناقته حتى كاد ذقنه يمس ظهرها، وقال لأهلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يومها لم يكن الفتح فتح مدينة فقط، بل فتحا للقلوب قبل الجدران، فتح انتصرت فيه الرحمة على الانتقام والعفو على الغضب، فكان أعظم مشهد للإنسانية في وجه التاريخ. وبين معركة كانت بداية الصراع مع قوى العالم وفتح أنهى عصور الظلام حول بيت الله الحرام، يحمل لنا هذا الشهر أيضا ذكرى رحيل رجل لم يكن قائد جيش فقط بل قائد ضمير، هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي توفاه الله تعالى في جمادى الأولى سنة 101 للهجرة بعد أن أضاء في ظلم السياسة نور العدل. كان الزمن حينها زمن ترف وبذخ، فجاء عمر ليذكر الناس بأن الخلافة أمانة وأن الحاكم خادم للأمة لا سيدها. جلس على بساط من التواضع، يلبس الثوب الخشن ويخشى الله أكثر مما يخشى الملوك، فأعاد المظالم إلى أهلها ورد المال إلى الفقراء، حتى قيل في أيامه: خرج الناس بالزكاة فلم يجدوا من يأخذها، فقاموا بنثرها على رؤوس الجبال للحيوانات. وحين اشتد به المرض قيل له: ألا ندعو الأطباء؟ فقال الطبيب: أمرضني. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كما كنت بي لطيفا في الدنيا فكن بي لطيفا في الآخرة. فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، وخلد اسمه بين من حملوا أمانة العدل على أعناقهم. وهكذا يظل شهر جمادى الأولى ساحة يلتقي فيها الصبر والجهاد والرحمة والعدل، شهر شهد سيوفا ترفع للحق وقلوبا تفتح للعفو، وحاكما يبكي خشية الله وهو على العرش، وما بين سهول مؤتة وفتح مكة وعمر بن عبد العزيز تظل الرسالة واحدة: أن النصر الحقيقي لا يقاس بعدد القتلى أو المدن المفتوحة، بل بالقلوب التي بقيت مؤمنة والضمائر التي ظلت نقية رغم اعتلائها الحكم. فيا ليت حكام العرب والمسلمين ينظرون إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويتعلمون من تاريخه ومن طريقة حكمه وعدله. فالأمة الإسلامية في هذا الوقت في حاجة شديدة إلى أمير عادل وحاكم نتبع رايته واثقين فيه. إلى هنا أيها الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قد بينا لكم ولو شيئا قليلا من التاريخ القديم ومواقف الصحابة الشجعان وعفو من نبي كريم. إلى هنا أيها الكرام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: طيب إذا أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط المؤمن عنده شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة إحنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها هني أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي. انت شرعا يعني ماهوش مش بتقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه ونفس الوقت نتواصل يعني كل أسبوع لو كان نمشي قام بزرهم غادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين أني دافع جباية كهرباء وكذا وتضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس الإدارة أو كذا يعني اللي مع 10 ايام و 12 يوم وكذا حز هذه، هذا ظلم. يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي، حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف، والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سمحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت، وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، الآن تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة، فنقع عمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال. الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات، إن صح التعبير، والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق أن فلانة غرقت أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني ما عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر يجي طول ير يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه لاني سباح لاني ماهر لاني كذا يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقولك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر، هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص أنا رأيناها من شهر ستة الماضي يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدو في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي. نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى نعم خاش في جمعية.
0: نعم.
1: المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا. شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية، بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامع، نادر قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامع.
0: أنت اللي ندرت والله هي؟
1: هي ندرت، هي اللي ندرت 1000 جنيه تحطهم في جامع.
0: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
1: لا ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000 حتى هو مثلا هو؟
1: نفسه 1000
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ اللي ذكرته لا 5000 هي قالت لي 1000 حنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت 1000 من ال 5000
1: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامع نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم نعم. المهم ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقه يستحقوا حتى هم فهمت الصدقه.
0: نعم.
1: فهل نكمل بالنذر أن نحط الألف في الجامعة كيف ما هي اندرت أم أني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام إن شاء الله، تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام
0: بارك الله فيك. نعم طيب، إذن على بركة الله خلي نجيب عليه بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول أنا عندي سؤال بشأن بطاقة الأغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال أنا شن رأيكم نعطي نجي لشركة الصرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع وياخذ من المواطن 0.5% وياخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقول مخلصهم البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر التربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف: مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما، سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف: معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض، مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي، المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويمتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض. فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام. يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد. فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب. فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي 1000 دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي 1000 دينار لهذا المسجد، فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما 4000 الأخرى، أنت الآن حلفت لأمك قلت لها والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا 1000 دينار. أما 4000 الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها 4000، ولو هي استسمحتك وقلت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخود أنت 4000 وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري.

آلاف حيث شئت. نعم. نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقولها يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له، على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع، بل قد تكون مندوبة. مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يهب لها حال الحياة ولا أوصي لها، وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول: عندي خالي واخد بنت، لا، السائل امرأة، السائل امرأة تقول هذه المرأة: عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب: الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار الرعاية عمرها 2 و7 شهور، والسائلة هذه قالت: أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة؟ بيقولها: يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: يحرم إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش، لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه

0: البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات رأي تتعلق بالناس اللي ياخذوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخذ عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول: أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد. وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه. ربي قال: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل والله، واخد طفل والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة: أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة. نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لا عندي سؤال لك.
0: نعم.
1: أيوة لا. أنا والله عندي بعض الأولاد لاهلين.
0: نعم.
1: الأولاد هذا من جهيد ما يدوش علي، ما يدوروش فيا بكل.
0: نعم.
1: بهل يلحقهم إثم مني والله؟ لا.
0: متزوجين هما؟
1: متزوجين. إيه واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني العاصفة، أنا راجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
1: وعندي العاصفة قال لي أعطيني العاصفة.
0: أعطيني؟
1: معاشك. قال لي نبي معاشك.
0: بياخذ معاشك أنت يا؟
1: إيه أنا راجل متوفي باقي. نعم. وعندي ولدي متوفي في الحرب. فهو أنا أخذ معاشة.
0: نعم.
1: وقلت له ما نقدرش نعطيك، أنا عندي أخوتي أولادي ثانيين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
1: يزوج أولادي وبعدين يمنعه.
0: نعم.
1: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باه ولدك الثاني
1: يجي له فم الحوض وما يرجع يشوف فيا نهائيا.
0: وابنك الثاني
1: يطلعهم أكثر مني والله. لا
0: وابنك الثاني يا حاجة خير أتركك
1: هيك على غير سي والله، حتى حاجة تو قريب عامين على حتى حاجة ما بيني وبينها
0: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله يسمعيني اني بنوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفلت. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي ماله معلش نكمل بسرعه سؤال. إذا قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار الرعاية، الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب بنية عمرها عامين وسبعة شهور وبيربيها أخذها من دار الرعاية، هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير؟ البنت راهي ليست محرما له، ما هيست محرما، فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ، أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نرى منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخد بنت من دار الرعاية عمرها عام نص عام كذا، نقول لها باي حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك؟ لا والله. باي كم عمرها اليوم؟ عمرها 20، عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك، انت تحس فيها زي بنتك، لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك، والله لم يرضعها زوجة خوك باش تكون بنت خوك ولا كذا، أنت لم تتخذ تدابير، وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار الرعاية ويعيش معاهم ويكبر، باهي المرأة اللي خداتها من دار الرعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها لا يجوز لها أن لا يجوز أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة، الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن يختلي بها، ما يقعدش فيها في حوش بروحهم، والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخذ طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال، أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية، وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الوليد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين مثلا، يعطيه لي بنت خوه مثلا ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه، أو مثلا اللي بنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم له. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم مبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك، تفضل يا مبروك.
2: قلت لك عندي قطعة تاجد
0: عندك
2: ورثة مبعث بميتين خمسة وتسعين.
0: شوية يا مبروك سامحني، ماشي عندك؟
2: عندي قطعة أرض ميتين خمسة وأربعين وشنا الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج، عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245 ألف.
2: مبعث بميتين خمسة وأربعين.
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
2: تم مذكور.
0: كم الورثة؟
2: ثمانية.
0: ثمانية أولاد ذكور. نعم.
2: أخت والأم.
0: ثمانية أولاد ذكور وبنت، تقول مش أخت، أخت للأولاد. ثمانية أولاد وبنت وزوجة. المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور. تمام ماشي، تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن
2: الله. إن شاء الله بارك
0: فيك. ماشي مبروك. إذن خلينا نجيب على سؤال الأخت فاطمة، الحاجة فاطمة من طرابلس، قالت أني عندي اثنين أولاد تركوني وعقوا بي، قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها، وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين، قالت فهجرني والابن الآخر قال تركني. أقول النصيحة أول حاجة، يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب نتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا، وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر، وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجعوا لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا، لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه، لكل من يعق أمه أو يعق أباه أبشر أبشر فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم. ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة، أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك. نعم هم عققة عقوا بيك، فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم، لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء رهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم، وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك، أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا، سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك وبارك الله فيك. أنت ذكرتي هذا وقلتي نيه يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أني خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لقافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأني نقولك والله نصيحة يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قالني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب245 ألف، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت، فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8، 245 ألف تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك، الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 حصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة، أنت عندك 8 أولاد، 8 × 2 = 16، زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17، في خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2 مضروب في 2. أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل 245,000 تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسمه عليه 17 أو تقسمه على 8.5 ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. خلينا نجيب عليه سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أنا نبي ناخد فلوس سلفة من أختي 30,000 وبنرده لها كل شهر بنعطيها 1,000 دينار. قالت نبي ناخد سيارة محتاجينها، علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30,000 أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم إذا كان 30,000 متاعة أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا ما حقلكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30,000 كلها حرام إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30,000، هذا مال كل حرام كل حرام، هذا لا يجوز لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة، لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة مرة تمشي ومرة ما تمشيش ويعني عندها تقصير، أو 30,000 جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام، الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا، أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط. مخالطة صاحب المال المختلط، شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منه نتسلف منه نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: نور.
1: هذه الحلقة إعادة
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي 3 ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي يخالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احنا نترك الامر للدين والامر للاخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب ان يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
3: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
4: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور، وعدم احترام رجال المرور يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر، وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية، وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء.
0: يتكلم المؤلف رحمه الله عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر خلق الله بمعجزة الإسراء والمعراج.
1: نعم. من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى.
0: هذه المعجزة الكبرى التي أكرم الله بها سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تضمنت واشتملت على مكارم كثيرة، منها العروج إلى السماوات العلى من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ومنها مناجاة الله سبحانه وتعالى، والمناجاة هي المكالمة، ومنها الرؤية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه المعجزة العظيمة. نعم.
1: وما رأى من آيات ربه الكبرى.
0: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة الجنة والنار، وما أكرم الله به المؤمنين في جنانه الواسعة، وما عذب به الكافرين ويعذبهم في النار التي هي من أسوأ القرار للعبد في بعد هذه الحياة الدنيا.
1: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء.
0: هذه الحادثة العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تحتاج إلى أن يقف عندها المسلم وأن يتأملها، ولهذا أفرد لها المؤلف هذا الفصل وتحدث فيها بأساليب كثيرة من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومن طوت عليه من درجات الرفعة.
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الأرضية السماوية من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى ثم العروج إلى ما فوق السماوات العلى، فهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نال مكرمة عظيمة وسبقا وفوزا عند الله سبحانه وتعالى لا يبارى فيه. نعم.
1: مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار.
0: الكتاب العزيز هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أثبت فيه جل وعلا في سورة الإسراء حادثة الإسراء هذه، وأثبت في سورة النجم قصة العروج من البيت بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بتسبيح ذاته العلية وتنزيهه وتعظيمه تعجيبا لما يعلمه المسلم من هذه الرحلة المباركة.
1: قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الآية
0: أول سورة الإسراء يقول فيها البارئ سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه السورة تضمنت ذكرا وبيانا لهذه المعجزة العظيمة بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبالنظر إلى أن هذه المسافة كانت العرب تحتاج إلى أن تضرب فيها أكباد الإبل شهرا كاملا ذهابا وعودة، فإنه افتتح جل وعلا هذه السورة بتسبيح ذاته العلية إشارة إلى عظم هذه الرحلة المباركة التي يعجز العقل على أن يصدقها إلا أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وقدرته. فالله جل وعلا افتتح السورة بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بخليله ولا بحبيبه، وإنما أشار إلى منزلة العبودية التي هي أشرف منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة كما هو معلوم، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس بمدينة القدس بالأرض المباركة فلسطين. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المسجد كما وصفه أقصى عن المسجد الحرام، ولم يقل من المسجد الحرام إلى المسجد القصي، وإنما هو وصفه بصيغة التفضيل الأقصى. قال المفسرون هناك إشارة إلى أن مسجداً آخر سيبنى بعد المسجد الحرام وبعد المسجد الأقصى، وهو المسجد النبوي الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. فالمسجد الأقصى، فالمسجد النبوي الشريف قصي عن مسجد النبي عن مسجد الله الحرام، بينهما نحو 500 كيلومتر تقريبا، وأما المسجد الأقصى فهو يبعد عن ذلك بكثير، ولهذا وصفه بالمسجد الأقصى. ولم يكن تمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على وجه الأرض، وهذا من الأسرار التي بينها الله سبحانه وتعالى وتضمنتها هذه الآية من أن النبي المرسل في مكة سيهاجر إلى المدينة ويبني هناك مسجده الشريف، لأن حادثة الإسراء وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد وقعت بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحميه من صناديد قريش وكفارها، وبعد موت السيدة خديجة أم المؤمنين التي دخلت معه الشعب شعب أبي طالب وتحملت معه مقاطعة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي العام العاشر الذي توفي فيه أبو طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو الذي سماه علماؤنا عام الحزن لما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من فقد هذين الداعمين الكبيرين لبعثته صلى الله عليه وسلم، وما لقيه بعد ذلك من تقييف وإلحاق الأذى به صلى الله عليه وسلم ورميه بالحجارة. فقال بعض أهل التفسير بأن الرحلة هذه وقعت بعد في العام العاشر بعد هاتين الحادثتين، وقال بعضهم بل وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي كل الأحوال لم يكن قد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن قد بنى مسجده الشريف فيها. نعم.
1: وقال تعالى والنجم إذا هوى، إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
0: قبل أن نتطرق إلى آيات سورة النجم نتوقف في مواضع من سورة من آية سورة الإسراء هذه، وهي قول الله تبارك وتعالى: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكر ليلا بصيغة التنكير هكذا. وهذا يعني عند المفسرين في العربية أن الرحلة وقعت في جزء من الليل، وهذا هو الواقع. فالرحلة وقعت في جزء من الليل أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، ثم رجع إلى المسجد الأقصى، ثم وعاد أدراجه بعد ذلك إلى المسجد الحرام قبل ظهور الفجر. وهذا يبين القدرة الإلهية الخارقة التي اخترقت كل نواميس الطبيعة وما هذا الكون قائم عليه من القوانين الطبيعية التي تشد بها هذه الكواكب والأجرام في هذه الدنيا الفسيحة، في هذا الفضاء الفسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به في جزء من الليل وعاد أدراجه قبل أن يظهر الفجر وأصبح في مكة. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المسجد الأقصى: الذي باركنا حوله. والمباركة حول المسجد الأقصى تعني البركة التي بثها الله سبحانه وتعالى في الأرض من حوله وجنباته. هذا المسجد الأقصى الذي هو لا يزال موضع اهتمام المسلمين إلى يومنا هذا، والحمد لله، مع ما ينازعهم فيه في هذا العصر من أعداء الله وأعداء الإنسانية بافتكاكه من المسلمين ومحاولة مقاسمتهم إياه ليتأتى لهم بعد ذلك السيطرة الكاملة عليه. ولكن هيهات، فأبناء المسجد الأقصى ما زالوا مرابطين فيه، يموتون عليه ويدافعون عنه ولا يبالون بمن اهتم بشأنهم من المسلمين وأعانهم، ومن ضيعهم وتركهم لأعداء الله الظالمين. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الرحلة فقال: لنريه من آياتنا. والآيات العظام التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة رؤية الذات العلية وتلقي الوحي بفريضة الصلاة ومخاطبة الله سبحانه وتعالى له ومقابلة الأنبياء في السماوات أو بعضهم ومقابلتهم في المسجد الأقصى للصلاة بهم، وبعد ذلك نزوله إلى المسجد الأقصى وعودته إلى المسجد الحرام بعد أن عرضت عليه الجنة وأهلها والنار وأهلها وما يلقون فيها من العذاب والنكال. نعم.
1: فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن.
0: الله سبحانه وتعالى مع بيانه لمعجزة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيّن أيضا معجزة المعراج. والمعراج عروج النبي وصعوده من المسجد الأقصى إلى ما فوق السماوات العلى ومعه جبريل عليه السلام. فهذا العروج أثبته الله سبحانه وتعالى في سورة النجم. قال بعض أهل التفسير: ولأن العروج كان ليلا فافتتح الله سبحانه وتعالى سورة النجم بالقسم بالنجم، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وأنه كان لم يزغ قلبه ولم يزغ بصره، فؤاده كان واعيا لما يسمعه من الله سبحانه وتعالى، وما زاغ بصره وما انحرف عما رآه في تلك الرحلة المباركة. وهذا فيه إشارة إلى تثبيته روحيا وبدنيا عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى السماع لما أوحي إليه، والرؤية البصرية كما قال بعض أهل التفسير، وفي ذلك خلاف طبعا.

0: وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث كثيرة منتشرة، رأينا أن نقدم أكملها.
1: هذه المعجزة الكبرى، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج إلى ما فوق السماوات العلى، مثبتة بالتنزيل بالقرآن الكريم في هذين الموضعين، هاتين السورتين، سورة الإسراء وسورة النجم، فلا سبيل إلى نكرانها. ولهذا قال المؤلف: هذا مما يثبته المسلمون ولا أحد ينكره منهم، موضع إجماع بينهم. لكن وقع الخلاف كما سيأتي، هل وقع الإسراء بالبدن والروح، وإلا وقع بالروح فقط؟ هل وقع مناما أم وقع حقيقة وعيانا؟ هذا طبعا موضع خلاف، ولكن الذي عليه جمهور العلماء وتثبته الأحاديث الصحيحة أن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسراء وقع حقيقة ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وجسده، أسري به ثم عرج به وعاد في نفس الليلة عليه الصلاة والسلام. كيف وقع هذا؟ كيف اخترقت نواميس الطبيعة التي لا يعلم أحد كيف هي في السماوات العلى وفيما فوق وجه البسيطة وظهر الأرض؟ هذا طبعا كله أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، لا شك في تحققه. فالإنسان قديما كان وسيلة نقله هي الدابة والباخرة في البحر وأشياء مثل هذه، مما هو متعارف عليه طوال حياة الإنسانية في القديم. لكننا الآن صرنا نرى من وسائل المواصلات الأرضية والجوية ما هو يفوق في سرعته الأضعاف الكثيرة لسرعة المركوب عند الناس قديما. ثم بعد ذلك صرنا نرى الصواريخ العابرة للقارات، وصرنا نرى ونسمع الهاتف والمذياع والتلفاز، تأتي إلينا الأخبار وتأتي إلينا المناظر والصور وما نشاهده من المسافات البعيدة في نفس اللحظة تقريبا. كيف يكون هذا؟ هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، وربما كان الناس قديما لا يتصورون وقوعه، لكنه الآن مشاهد عيانا. ولهذا الإنسان في عصرنا هذا لا يرى في المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، أي غرابة بما تحقق من الوسائل المعينة على الفهم لاختراق الأجواء والطبقات.
0: ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها، حدثنا القاضي الشهيد أبو علي.
1: المؤلف رحمه الله قال: ما ورد في سورتي الإسراء والنجم يشرحه ويوضحه أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحاح، وفي مقدمتها الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أحسن هذه الأحاديث وأثبتها وأكملها. يقول المؤلف في روايته لهذا الحديث أنه سمع هذا الحديث من شيخه أبو علي، وهو الحسين ابن محمد المتوفى عام 514، الذي كثيرا ما يروي عنه ويلقبه بالشهيد لسقوطه شهيدا في موقعة قتندة في الأندلس رحمه الله. بل هو يروي الحديث عنه وعن غيره. نعم.
0: والفقيه أبو بحر بسماعه عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي.
1: الفقيه أبو بحر وهو سفيان ابن العاص الأسدي المتوفى عام 520 رحمه الله، أيضا من شيوخ الإمام والقاضي عياض، وقد ترجم له في كتابه الغنية. ثم بعد ذلك القاضي أبو عبد الله التميمي وهو محمد بن عيسى المتوفى عام 505، وهو من شيوخ القاضي عياض أيضا. فهؤلاء الثلاثة قال وغيرهم يروون حديث الإمام مسلم في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه. نعم.
0: وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس العذري.
1: أبو العباس العذري نسبة إلى بني عذرة، وهم قوم مشهورون من العرب، وفي بعض النسخ ورد العدوي وهو خطأ، إنما هو العذري نسبة إلى بني عذرة. نعم.
0: حدثنا أبو العباس الرازي. حدثنا أبو أحمد الجلودي. حدثنا ابن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتيت بالبراق، يعني جيء بالبراق إليه، ثم قال عنه مخبرا أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. كل هذه أخبار عن هذا البراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. هذه أخبار متعددة وليست أوصافا للبراق. ومعلوم أن يجوز تعدد الأوصاف للموصوف، وكذلك يجوز تعدد الخبر للمخبر عنه. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دابة، والدابة ما تدب على وجه الأرض ذات القوائم الأربع، ووصفه بأنه أبيض اللون، وفي بعض الأخبار أنه أشهب، والشهبة هي ضرب إلى البياض أيضا، وقال عنه طويل. والمراد بطول البراق من عنقه إلى ذنبه، يعني الطول أفقيا لا رأسيا، هذا هو طول الحيوان من اليمين إلى اليسار، لا من فوق إلى تحت. فهذا البراق وصفه بأنه طويل هكذا فوق الحمار ودون البغل. نعم.
0: يضع حافره عند منتهى طرفه.

0: يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حيثما يمتد نظره تكون انتقالته في القفزة الواحدة من الموضع الذي هو فيه إلى آخر موضع ينظر إليه ويرى يبلغه بصره. نعم.
1: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء.
0: يروى الحلقة بفتح اللام والحلقة وهو الأفصح بسكون اللام. قال بعض أهل العلم الحلقة جمع حالق كما تقول في جمع كاتب كتبة، كاتب وكاتب وكاتب كتبة، حالق وحالق حلقة. والصحيح هو والأفصح هو حلقة بسكون اللام، ويجوز عند بعض أهل اللغة بالفتح أيضا. نعم.
1: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين.
0: قال ربطت حينما بلغ بيت المقدس ونزل من على البراق، قال ربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. فيه إشارة إلى أن هذه الدابة يستخدمها الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقالوا في حق نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهاجر زوجته وابنها إسماعيل وتركهما في مكة، كان يزورهما ويفتقدهما بين الفينة والأخرى، قيل كان يأتي إليهما بالبراق. وكأن البراق هذا يعني له موضع يربط فيه، مع أن هذا الربط هو في حقيقة الأمر هو من باب التوكل، ليس إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب، يعني لا تترك دابتك هكذا، إنما اعقلها وتوكل، وإلا فإن البراق له من القوة ما يمكنه افتكاك نفسه من هذا الرباط، لكن من باب التوكل وتعليم الناس التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذوا بالأسباب، اعقلها وتوكل. فهكذا كان ربط هذا البراق ودخل إلى بيت المقدس وصلى فيه ركعتين. قيل الركعتان هما ركعة تحية المسجد، وقيل لا، تحية المسجد لم تسن بعد، وإنما هما كانتا ما تعرف قبل فرض الصلاة التي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون ركعتين بالليل أو بالعشي وركعتين بالغداة أو بالصبح، وهما أصل الصلاة كما جاء في الأخبار من أن الصلاة ليلة الإسراء فرضت، ليلة الإسراء والمعراج فرضت أربعة للعصر وللظهر وأربعة للعصر وثلاثة للمغرب وأربعة للعشاء واثنتان للصبح أو الفجر، وكانت قبل ذلك تنتين، ثم جاء الإذن بقصر الصلاة في السفر فبقيت ثنائية في السفر وكاملة غير منقوصة في الحضر. فهذه هاتين الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء الذين جمعهم الله له كانت صلاة الليل في تلك الليلة المباركة.
1: ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة.
0: بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين خرج إلى خارج المسجد الأقصى، ولم يكن متمهلا في المسجد الأقصى بحيث يتفرج على نوافذه وأعمدته وما شيد عليه وما احتوى عليه، وإنما صلى الركعتين ثم خرج. فجاءه جبريل عليه السلام بإناءين، وقيل بأربع في بعض الروايات، وهذه رواية الصحيحة بإناءين، إناء من لبن وإناء من خمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم

0: سلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة. وفي مقابل اللبن في رواية أخرى أو مع اللبن، اللبن والخمر والماء والعسل. وفي كل الأحوال يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء. وفي بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل لو اخترت الخمر لا هلكت أمتك، واخترت اللبن فهديت. وهذا استوقف العلماء، لما وقع لما قال ذلك والخمر لم تحرم بعد؟ وقال بعض أهل العلم هو هذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بالخمر والماء وخير بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ما خير بين اثنين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد تقدم معنا في الباب الثاني في بعض فصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيء له بالخمر والماء ولم يكن الخمر محرما بعد، فاختار ما هو تدفع إليه الفطرة السوية، اختار اللبن باعتبار اللبن مادة مغذية وهو طعام وغذاء للإنسان.
1: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟
0: استفتح جبريل طرق أو صوت ونادى بأن تفتح السماء الدنيا، فقيل له من أنت؟ فأجاب جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ يعني هل أذن له في أن يصعد إلى السماوات؟ قال قد بعث إليه. وقال الشراح بعث إليه لا يعنون الملائكة أنه قد أرسل، لأن إرساله يعلمونه، وإنما يعنون هل أذن له وطلب منه أن يصعد إلى السماوات العلى.

0: رسول يبني.
1: قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير.
2: في السماء الدنيا جاء الخبر في هذا الحديث الصحيح بأنه لقي آدم عليه السلام، وفي بعض الروايات فرحب به وسلم عليه وفي ودعا له بخير، وفي بعض الروايات أنه رآه على يمينه أنفس وعلى يساره أنفس، إذا التفت على يمينه ضحك وإذا التفت على يساره بكى. فأول هذا بأنه على يمينه أنفس المؤمنين وعلى يساره أنفس الكافرين، ورد بعض الشراح بأن أنفس الكافرين تعذب في النار لا تصعد إلى السماء، قالوا بل هي أنفس العاصين. نعم.
1: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير.
2: وفي السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس عليه السلام، وفي الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ورد في القرآن من أن الله رفعه مكانا عليا، قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. نعم.
1: قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله، فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسدا ظهره إلى البيت المعمور.
2: في السماء السابعة البيت المعمور وصفه أهل العلم بأنه البيت الذي تطوف به الملائكة تعظيما لله سبحانه وتعالى، ففي الأرض بيت الله الحرام، وفي السماوات العلى البيت المعمور. وقال بعض أهل العلم: لو سقطت حجرة من البيت المعمور لسقطت على ظهر الكعبة، إشارة إلى الاتفاق والتقابل بين المسجدين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بأنه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وفهم من هذا العلماء أن الاتكاء إلى الكعبة والاستناد إليها جائز كما جاء في هذا الخبر. نعم.
1: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
2: بيت الله المعمور يدخله ويعمره 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا من عظيم قدرة الله وكثرة خلقه وكثرة ملائكته. نعم.
1: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا تمرها كالقلال.
2: فوق السماوات العلى صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج إلى ما جاء ذكره في القرآن بالنص الحرفي سدرة المنتهى، والسدرة هي ضرب من الشجر وثمره لذيذ تعرفه العرب في بواديها، ولكن هذه السدرة ثمرها وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالقلال، والقلال المراد به هو ما يعرف بصناعة الفخار الجرار، فالثمرة ذات حجم كبير والورقة أيضا ذات حجم أكبر، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورقها بأنه كآذان الفيلة في كبر حجمها. نعم.
1: قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها.
2: هذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم أمام سدرة المنتهى يعني جعلها في حالة من الابتهاج والسرور والجمال الذي يتلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه كل وحشة. نعم.
1: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة.
2: الوحي هو إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه، ومعلوم طرقه في سائر الوحي للأنبياء والمرسلين عن طريق الملك أو عن طريق الإرقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصور الملك في صورة إنسان يقابله ويخبره بما يأمره الله به. لكن في هذا الموقف كان الوحي من الله مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بهذه المكرمة العظيمة وعظم دلالة هذه المكرمة على الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصلاة.
1: فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره ربه بالصلاة في اليوم والليلة أمره 50 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا الأمر بطلب التخفيف أو التيسير، بل قبله وتلقاه ونزل راجعا أدراجه إلى السماوات الدنيا، وإذا به يلاقيه موسى عليه السلام في السماء السادسة ويسأله عما افترض ربه عليه، فيخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فيعلمه بأن هذا لا تطيقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسأل ربه التخفيف. وقد بلى هو بني إسرائيل وخبر مخالفاتهم لما أمروا به من الطاعات والعبادات، ولهذا طلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل التخفيف وأن تسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما ابتلي به غيرها من الأمم، فعاد يسأل التخفيف، فحط الله عنه 5، ثم ما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام يسأله أن يحط التخفيف، حتى كانت في آخر الأمر 5 صلوات في اليوم والليلة. فتلك 5 صلوات تعدل 50 صلاة بوفق القانون الرباني الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى من جاء في القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم.
1: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة.
2: فالله سبحانه وتعالى لبى طلب التخفيف لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخفف عنه هذه الخمسين صلاة إلى خمس صلوات في العمل مع ثبات ثواب أجر الخمسين بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. والتخفيف سنة الله سبحانه وتعالى فيما كتبه علينا في شريعتنا، فالصيام في أول الأمر كان بصورة فيها شيء من العسر فوقع فيه التخفيف، وكثير من العبادات كان أمرها كذلك التخفيف والتيسير من الله سبحانه وتعالى.
1: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا.
2: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن من قصد عمل حسنة من الحسنات ولكنه لم يتيسر له ذلك فإن أجرها ثابت له، فإن عملها كتبت له عشرا، يعني إذا وقع التطبيق الفعل والعمل صارت عشرا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تعمل لم يحرم أجر هذه الحسنة وإنما كتبت له وأعطيت له حسنة. نعم.
1: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة.
2: فإن كان العمل بخلاف ذلك معصية وهم المسلم بأن يعمل معصية ولكن صرف عنها بسبب من الأسباب فإنه لا يكتب عليه شيء، فإن فعلها كتبت عليه سيئة ليس إلا. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وما أنعم الله به علينا من هذه المكرمات. فياليت كل مسلم يتتبع أخبار المسلمين ويعرف أحوالهم ويناشد الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه بأن يحقق سؤلهم وأن يجعله سبب من هذه الأسباب في نفع المسلمين بكل الصور وبكل الوسائل، فإن الأجر واقع له وإن لم يتحقق ذلك. فهذه مكرمة عظيمة من الله لنا ما ينبغي أن نفرط فيها. ومن غريب حال بعض المسلمين أنك تراه يتكلم أحيانا عن إخوانه المسلمين بصورة من التندر ومع شيء من الضحك ومع شيء من الهزو وعدم الاكتراث بما هم فيه، وربما يلومهم وينزل بهم من صنوف الشك في صنيعهم ما يجعله أبعد الناس عن الشعور بمشاعر إخوانه من المسلمين. فلهذا ينبغي علينا أن نتأدب بهذا الأدب الرفيع ونحرص على هذا الثواب الجميل والأجر الكبير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات، فإن وفقنا فبها نعمة وذلك فضل من الله نغنم به عشرات الحسنات، فإن لم نوفق إلى ذلك كله أو إلى بعضه لم نحرم من الحسنات المعدودات والحمد لله. نعم.
1: قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنها خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب وأنه لا يبدل القول لديه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد كما جاء في كتاب الله تعالى، وأراد نبي الله موسى عليه السلام أن يرده ثانية ليسأل التخفيف فتقلل الخمس إلى دون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحييت من ربي. واستحييت في لغة العرب بياءين وبياء واحدة، يقولون تقول العرب استحييت واستحيت استحييت واستحيت. ولهذا جاء في الحديث الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تكتب تستحي بدون حاء لأن الفعل تستحي مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة باعتبار أنه بياء واحدة إذا لم تستحي أصله استحيت وتكتب بياء والياء الأخرى تعد محذوفة إذا لم تستحي فالفعل مجزوم بلم وعلم جزمه حذف الياء الثانية وتبقى الأولى وهذا صحيح وهو من كلام العرب نعم
1: قال القاضي رحمه الله جوز ثابت رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا
2: ثابت هو راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وقد استحسن هذه الرواية القاضي عياض واستحسنها في مقابل روايات أخرى ذكرت مع الإسراء والمعراج شيئا آخر وهو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم ولأمه ثم بعد ذلك العروج به إلى السماوات العلى القاضي عياض وابن حزم لا يريان وقوع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إنما عندهما وقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره عند السيدة حليمة السعدية حينما كان مسترضعا عند السيدة حليمة السعدية في ديار بني سعد بن بكر فالإمام القاضي عياض رحمه الله ما كان يرى الشق شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ليلة الإسراء والمعراج ولهذا استحسن هذه الرواية وهي رواية صحيحة لكن هذا لا ينفي أن يكون قد سبقها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر حول بجنب الكعبة فجاءه الملك وأيقظه وشق صدره وغسله وفي رواية أخرى أنه كان نائما في بيت بنت عمه أم هاني فشق فجاء به إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام وشق صدره وغسل قلبه ولأمه وعرج به عليهما السلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

يكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة